ذنوبك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

البحر ونعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا البحر ونعدي

torcida. فالتزم مذهبي واسمح برشده لصادي.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

صباحكم خير ومحبة لكم أكبر. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نبدأها معكم بكل ود وأمل. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في أولى حلقاتنا طبعا بعد العيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وعساكم من العائدين السالمين والفائزين. طبعا رغم اختلاف ظروف العيد هذا العام، يبقى الأمل حاضرا وتبقى اللحظات الجميلة ولمة الأهل والقلوب الطيبة هي أجمل ما فيه. في حلقتنا اليوم طبعا سنفتح معكم ساحة من الحديث عن العيد الأضحى المبارك، وكيف كانت فرحتكم بالعيد. طبعا نصبح على زميلتي ديانا. يسعد صباحي.

0: وعلى ناصر فائز، وصباحكم جميل دائما.
1: يسعد صباحك عزيزتي هبة، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح كل عامل و فرد يعني خرج اليوم ليشتغل في أول يوم دوام. يسعد صباح أيضا زملائنا الأعزاء في مؤسسة عدن الغد كلهم باسمه وصفته، ونصبح طبعا على اللي يجي الآن الأستاذ رعد الرمي. صباح الخير. صباح الخير أيضا على أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء اللي أكيد اشتغلنا لهم كثير بعد إجازة العيد، اللي دايما بيستمعوا لنا عبر تردداتنا 959 وكذلك 899، لكل أيضا من يمر ويشتغل شاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة أول يوم دوام. وإن شاء الله يا رب يعني أنا عن نفسي شوي متحمسة لأنه يمكن الإجازة نوعا ما أجت
0: ريحت النفس
1: نوعا ما ريحت والبعض يمكن مش حبهاش
0: ما باين استاذ رعد
1: البعض يقول لك حما
0: فعلا
1: لانه اجت في عز الصيف بذروته، ويعني في اشياء كثيره اليوم حابين اكيد ما نتناقش وناخذ اراءكم ونسالكم كيف كان العيد معاكم، هل كان عيد مختلف هذا العام ام انه كان نوعا ما احنا بنسمع.
0: نعم،
1: ورح ننتظر طبعا كل المشاركات أكيد. عبر أرقامنا، أرقام عدن الغد، راديو عدن الغد 781-9-25-21، وكذلك الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3 الاستماع إلى ذلك في الساعة 9. أما الآن
0: طبعا مع رسالتنا لهذا اليوم هي العودة بعد الإجازة. طبعا كلنا يوم الثلاثاء المفروض انه الان الكل مداوم، اكيد البعض طبعا جالسين، مش البعض الاكثريه ما داوموش، لانه بصراحه ما الاجازه لما تجي للموظف
1: يلا اجت اجازه
0: طبعا اجازه بعد تعب فتره طويله من الجهد وطبعا العمل المتواصل، فيكون في اول دوام، طبعا اول يوم دوام بيكون في كسل، في خمول، في لسه عاده اللحمه ما انهضمتش كمان في البطون
1: اللي اشتري اصلا اللحمه
0: ايوه، فيحتاج حتى بدايه الدوام لازم يكون بالتدريج، ما يكونش كله دفعه واحده علشان نبدا نتاقلم على العمل مره جديد.
1: فعلا اليوم يمكن شوارعنا مستمعينا وخاصه في بدايات الصباح الاولى خالية تماما من الناس، شوي في بساطة
0: محلات البقالات
1: مقفلة، تحسي انه رمضان
0: تكون تشتي مي مي تلج يعني عشان نقدر نعدي اليوم، الدنيا كل للأسف مغلقة يعني.
1: مع الأسف انه عيد الأضحى البعض يمكن بيقول لك في كثير من العمال سافروا الى قراهم يعني لتقضية عيد الأضحى المبارك،
0: وبيقصوا فترة خاصة
1: بعد لا المبارك. لازم يرجعوا لأن خلاص الوضع رمضان وهو مش رمضان أصلا،
0: بالذات العاملين اللي بيروحوا مناطق أخرى السنة كل ما شاء الله عليهم ما شاء الله حتى الجمعة موجودين وبيشتغلوا، فالعيد هذا بالنسبة لهم موسم إجازة لا محالة ولازم ياخذوا راحتهم، يعني مش معقول السنة كل ما شاء الله عمل فلا بد من إجازة لهم راحة.
1: فعلا إن شاء الله في قادم الأيام يعني ممكن في بداية الأسبوع القادم في رأسي ستبدأ الحركة في يعني في التحرك اللي الجامعة بتفتتح،
0: هو أعتقد الأحد تبدأ هو دائما كده ياخدوا من الأسبوع حق الإجازة بعدين يبدأوا دوام من الأحد
1: زي الطلاب اللي ما يجي أول أسبوع يجي ثاني أسبوع فبتفتتح الكليات أكيد يمكن الآن تقريبا بالضبط فاللي رايح على امتحاناته اللي رايح على أشغاله، فإحنا نتمنى إنه يكون فعلا العودة إلى العمل بنشاط وحيوية من أجل يكون في حماس، يعني أخذنا راحة لا لا
0: الآن نقل المسؤوليات لطبعا مشاغل الحياة، طبعا لقمة العيش ضرورية ولازم لها من سعي وتعب، وكمان الكهرباء للأسف يعني
1: تلعب دور
0: هذا العيد شغلتنا شغل غير العطال، احنا طبعا يوم كامل قسينا بلا كهرباء الله تقول مشردين يعني كنا بوضع لا يحسد عليه، وفعلا انك تكره الحياة لما يكون يعني قضى أيام فرحة وده والناس مكتئبة، وفي ناس للأسف توفوا في حالات وفاة حصلت عندنا
1: في كمان كريتر. أزمات يعني مياه كل أهلنا في المعلة يمكن عانوا شحة
0: يعني عيد وما فيش مي ما فيش كهرباء لا حول ولا قوة،
1: والراتب
0: راتب أيوة صح
1: قصة
0: هم زادوا على الناس قالوا في راتب قبل العيد على أساس وما شفناش أي راتب قزعون إحنا العيد هكذا
1: عطفوا وكلبتوا
0: عشان تسكتوا بس إحنا مش ساكتين
1: فعلا يعني كان في قرارات قبل العيد رأيناها جميعا وسمعناها، لكن لما جميعا يعني في هدوء.
0: خاصة كمان الناس اللي مساكن على يعني على باب الله دون، يلا إنه لما يجي إجازة العيد طبعا بالنسبة لهم هم كبير ومسؤولية كبيرة، إنه كيف بيدبر هموم بتكون على عاتقه، كيف بيدبر لقمة عيشه، وكيف يستريح حتى ياخدوش كثير من فترة الإجازة، يختصروها عشان يقدروا يكملوا في الحياة.
1: خصوصا هؤلاء اللي بيعملوا بالأجرة اليومية، الشقات، العاملين، حتى الواسطات، يعني مع الأسف الشديد حتى في يوم العيد يعني يروح يشتغل ويا هبة، فبعز الظهر في الصباح
0: الباكر من بيعطينا
1: طب حد. فيسعد صباحهم هؤلاء، ونحن نوجه لهم أطيب التحايا. نعم. لهم لكل العملاء أو العمال الذين يعني بذلوا جهد كبير ومجهود في عيد الأضحى وما زالوا يبذلوا إلى الآن. تحية أيضا لأصحاب النظافة اليوم. الشوارع يعني لحد في مناطق معينة نظيفة للأمانة،
0: ما شاء الله عليهم
1: يعني الحمد لله،
0: دائما هم بيكونوا أول المداومين، وخاصة بعد العيد بتكون النفايات كثيرة بشكل غير طبيعي،
1: عيد الأضحى
0: نعم مع الأكل مع الذبح. نعم. مع كذا، فنتمنى أن يكون الناس كمان تواصلوا بجيرانهم، شاركوا الفرحة كمان مع الآخرين، وما نسوش أن احنا نتعاون، نتشارك، نتكاتف. نتمنى أنه تفقدنا جيراننا، لانه أكيد. شفت الحادثه لما شفت الولد. نعم. اللي توفى من الجوع
1: فعلا
0: للاسف يعني.
1: واكيد عندما نقول فرحه اكيد فرحه الاطفال هي التي أكيد. تسعدنا. نعم. ونسعد عندما نرى هذه الفرحه على وجوههم. نتمنى لهم ان شاء الله طول حياتهم يا رب.
0: حبيت انه دي السنه ما فيش كثير العاب ناريه،
1: كان العاب عندكم يا هبه عندكم بالحافه عندنا بالحافه
0: قصه بس خفيفه، لبس خفيف
1: بالحافه
0: عندهم الفطر كيف كان مش طبيعي. العيد هذا كان اهدى نوعا ما،
1: متاكده
0: يعني. اهدى بصراحه
1: عندهم. يمكن بجيب لك عيال حافتنا كلهم عندك القال عشان يزعقوك. فيمكن في مناطق عن مناطق يمكن تخفت، لكن في مناطق يعني ما زال
0: مش بدك الشكل يعني. العيد الفطر مش طبيعي، تقزعي قليل كده وتشوفي التفجيرات حاجه مرعبه.
1: يمكن الان لانهم بالعصر او في اوقات معينه
0: سافروا بعض الاطفال
1: فقرحوا في الارياف
0: الزحمة والمشاكل
1: فعلا. يسعد صباح كل من يمر ويشاهدنا الآن في بثنا المباشر. يسعد صباح الأستاذ فتحي بالأزرق الذي يتابعنا حاليا، ولكل أيضا من يتابعنا في صفحتنا في الفيسبوك ويستمع إلينا عبر الترددات عادا الغد.
0: ونحب نقول طبعا أجمل ما في هذا الصباح أن يذكرنا أن الاستمرار قوة، وأن الإنسان مهما تعب أو مر بظروف يعود. نعم. ويكمل ويواصل طبعا، لأن نحن كمان فرصة أنه كانت لمة الأهل، صلة الرحم،
1: الأصدقاء،
0: فرحة كبيرة. نعم. نعم. حتى لو كان معدوم الماء، الكهرباء، بس خلاص
1: نحن العيد عيد.
0: عندنا في اليمن الإنسان مكافح ومجاهد
1: فعلا، ويزرع البسمة والفرحة. نعم. من وسط المعاناة. أما الآن أكيد ما نروح مع ناصر
0: لفاصل
1: لنستمع إلى هدية الصباح اللي فقدنا. نعم. لها طويل يا ناصر، ونشوف إيش بتختارنا
0: بعد العيد إيش
1: ونرجع لكم مستمعينا.

أشرح له سبب سقمي وأوصف له ضنا جسمي. أشرح له سبب سقمي

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام. طبعا الآن في أولى الفقرات اللي نقدمها لكم وهي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد محافظة عدن ليومنا هذا الثلاثاء.
1: نعم، الموافقة الثاني من حزيران شهر الستة، أنا مش عارفة شهر ستة تقريبا يونيو اللي بالنون صح مش بالله يوليو طبعا أنا قاهلة دائما دون الشهرين تخربط فيهم
0: يوليو حق عيد ميلادي طبعا
1: اللي باللام شهر سبعة كنت أنا أقول له تموز فإن شاء الله لما نوصل شهر سبعة نعايدك يا هبة
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. نبدأ مستمعينا في أولى هذه المناطق التي سنتعرف على حالة الجو فيها اللي هي المناطق الساحلية والقريبة منها. طقس رطب وحارة حار جدا وسحب غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية ورياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام.
0: ومن المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا يعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على المناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية.
1: نعم، المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: أما الآن ننتقل معكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليومنا هذا، وأكيد نبدأها بعاصمتنا الحبيبة عدن حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30. حال طقسها صحو غائم جزئيا رطب وحار شديد الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: ونأخذكم إلى المكلا، درجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح في المكلا صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما من جزيرة الأحلام سقطرى سجلت درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، غائم جزئيا رطب وحار حار جدا والرياح معتدلة.
1: لما أقول حار جدا أشعر بالحرارة.
0: حديدة كمان نعم. جوها وعدن فظيع
1: فعلا. المخال العظمى هناك 36 والصغرى 28 كسقطرى. أما حالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة على المخاء ورطب وحار إلى حر جدا ورياح معتدلة.
0: وفي الغيضة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 27 صحو غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
1: زنجبار في أبين أيضا تشهد ارتفاع في درجات حرارتها درجة حرارتهما معا 39 العظمى والصغرى 29. حالة طقسهما صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة ورياح معتدلة.
0: والآن مع المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، درجة حرارتها العظمى 42 والصغرى 22. حالة طقسها صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
1: مأرب العظمى هناك 39 والصغرى 25 وحالة طقسها كسيئون.
0: وأيضا معنا عتق، درجة حرارتها العظمى 38 والصغرى 24. حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
1: يعني ما شاء الله كلهم توحدوا في ثلاثينات. أما المناطق الجبلية مستمعينا، صنعاء العظمى هناك 31 والصغرى 15. حالة الطقس والرياح في صنعاء صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وفي تعز درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 غائم جزئيا غائم أمطار رعدية معتدل الحرارة ورياح خفيفة معتدلة.
1: أما في ذمار العظمى 29 والصغرى 11 وحالة الطقس ورياح في ذمار غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن الضالع درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 أيضا غائم أب
1: نعم أب 29
0: نعم 29 والصغرى 14 غائم جزئيا غائم أمطار رعدية يعتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر ورياح دائما خفيفة إلى معتدلة.
1: هيا بينا إلى أب ونعيش
0: آخر المحافظات
1: بس جو الأمانة يعني طول أيام السنة هيك
0: معتدل
1: لطيف
0: وجميل. نعم
1: ربيع أمطار؟ لا أنا شفته
0: ولا أنا كمان رحت
1: مساكين احنا
0: يعني مرشة الماكلة الباردة
1: وضعنا حار
0: وندوب بالحمام.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: نعم، ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف الصواعق والرياح الشديدة. كانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال.
1: أما الآن مستمعين إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق المنصورة في عدن. نتعرف على أسعار هذه الخضار والفواكه في هذه القائمة وأول المحاصيل من الخضار.
0: كالعادة نبدأها بالبطاطس 23 كيلوغرام في السلة بيكون من 12000 إلى 15000 وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 15000 والكيلو من 800.
0: والبصل الأحمر طبعا رفيق البطاطس والطماطم 24 كيلوغرام في الشوالة بيكون من 12000 إلى 15000 وسعر الكيلو الواحد من مدقرة
1: نعم من 500 إلى 700. أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 وسعر الكيلو من 700.
0: مش عارفة عندي
1: علامة. البامية 8 كيلوغرام في السلة من 4000 أيضا سعر الكيلو من 500. أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 6000 وسعر الكيلو من 2000 نعم من 2000 من 300 إلى من 200 إلى 300.
0: ننتقل معكم طبعا للكوسة 18 كيلوغرام بيكون من 11000 إلى 12000 وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: نعم أيضا مستمعينا يوجد لدينا هنا خيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000 وسعر الكيلو من 600.
0: أما الببارة 6 كيلوغرام بيكون من 5500 إلى 600 إلى 6000 وسعر الكيلو الواحد من 900 إلى 1000.
1: أما البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 12 إلى 20000 والكيلو من 400 إلى 800.
0: ومعنا الكوبيش الحبة الكبيرة من 2700 والصغيرة 2800.
1: أيضا نذهب الآن إلى أسعار الفواكه وأول محصول لدينا الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 24000 والكيلو من 800.
0: ومعنا أيضا الآن الباباي 24 كيلوغرام بيكون من 7000 إلى 8000 وسعر الكيلو الواحد من 300 إلى 400.
1: نعم الحبحب والشمام الكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
0: ومعنا المانجو قلب التور 20 كيلوغرام بيكون 24000 إلى 26000 سعر الكيلو الواحد من 1200 1300.
1: أيضا لدينا هنا مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 35 إلى 45000 الكيلو يتراوح بين 1700 إلى 2300.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام من 10000 إلى 20000 سعر الكيلو الواحد من 500 إلى 1000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 45000 والكيلو من 1500 إلى 2300.
0: ولكن آخر محاصيل المانجو وهي الزبدة 20 كيلوغرام بيكون من 20000 إلى 30000 وسعر الكيلو الواحد من 1000 إلى 1500.
1: التفاح محصول التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 50000 والكيلو من 2000 إلى 2500.
0: والليمون 16 كيلوغرام بيكون من 12000 إلى 13000 وسعر الكيلو الواحد من 750 إلى 800.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 80000 يا سلام مرتفع وسعر الكيلو من 3000 إلى 4000.
0: والفراولة آخر المحاصيل اللي هي 10 كيلوغرام من 40000 إلى 45000 تقريبا ثابتة سعر الكيلو الواحد من 4000 إلى 4500. كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية مكتب الزراعة والري أعده لنا المهندس أكرم سعيد.
1: فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية،
1: ونبدأها بأولى الرحلات. رحلة 528 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 2:45 فجرا، وستصل بإذن الله إلى مطار جدة في الساعة وصلت لمطار جدة في الساعة 4:45 صباحا. وين الموسيقى؟
2: أيوة ناصر مش معانا بالموسيقى طبعا. هذه الرحلة أقلعت أيضا، هذه الرحلة أقلعت مرة أخرى اللي هي من جدة إلى الريان، الرحلة رقم 528 مجددا، تقلع من مطار جدة في الساعة 3:45 صباحا، ووصلت إلى مطار ريان في الساعة 8:05 صباحا.
1: رحلة 529 الريان عدن، أقلعت أو نعم أقلعت في من مطار الريان في الساعة 8:40 صباحا، وواصلت إلى مطار عدن أو ستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 9:40 صباحا.
2: يعني أثناء البرنامج هم مسافرين
1: في رحلات. نعم. قالوا في ما فيش وقود للطيران، كان في أزمة وفروا،
2: مش عارفة يمكنهم قصدهم يمكن الحجاج نقلهم،
1: بس يعني مختلفة
2: مش عارفين الأمانة، احنا نقري صحيح. على ما يأتي نعم إلينا
1: استغربت يعني.
2: فهنا أيضا رحلة 529 الريان عدن، عفوا عدن جدة 512، تقلع من مطار عدن في الساعة أو أقلعت في الساعة 4:30 فجرا، ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 6:30 صباحا.
1: لكن رحلة 513 جدة عدن، تقلع من مطار أو أقلعت من مطار جدة في الساعة 7:30 صباحا، وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 9:30 صباحا.
2: أما رحلة 506 عدن جدة أيضا، أقلعت من مطار عدن في الساعة 8:30 صباحا، وتصل إلى مطار جدة في الساعة 10:45 صباحا.
1: رحلة 507 جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 11:45 صباحا، وستصل بإذن الله إلى العاصمة عدن في الساعة 1:45 ظهرا.
2: أيضا رحلة 602 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 2:45 ظهرا، وتصل إلى جدة في الساعة 4:45 عصرا.
1: ورحلة 606 نعم جدة القاهرة اللي هي رحلة العودة، تقلع من مطار جدة في الساعة 4:15 عصرا، وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 6:30 مساء.
2: ورحلة 603 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 8:15 مساء، وتصل إلى مطار عدن في الساعة 11:15 مساء.
1: رحلة 516 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 2:15 ظهرا، وستصل إلى مطار جدة في الساعة 4:15 عصرا.
2: ورحلة العودة جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 5:15 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 7:15 مساء.
1: رحلة 515 جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 5:55 مساء، وتصل بإذن الله تعالى إلى العاصمة عدن في الساعة 7:55 مساء.
2: سلامات. ورحلة 518 عدن الجدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 8:30 مساء، وتصل إلى مطار جدة في الساعة 10:30 مساء عفوا.
1: ومع الرحلات ما قبل الأخيرة اللي نعم. 519 جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 11:30 مساء، وستصل إلى مطار عدن في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.
2: آخر الرحلات مستمعنا 532 عدن الرياض، تقلع من مطار عدن في الساعة 10:15 مساء، وتصل إلى مطار الرياض في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل من اليوم التالي.
1: نتمنى لهم طبعا وصولا آمنا، وإلى بقية برامجنا
2: فقراتنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام ولكل من ينضم إلينا الآن إلى جولتنا، نصل بكم إلى جولتنا الإخبارية. اليوم سنقرأها لكم من موقع عدن الغد الإلكتروني، ونبتديها بأخبار من عدن. في العديد من هذه الأخبار، منها
1: أجواء عيدية جمعت الأحياء، فعالية شبابية لمساجد إنماء ترسم مشهدا من البهجة والتلاحم.
0: ولتعزيز حضورها الأكاديمي الإقليمي، جامعة عدن تشارك في ورشة إطلاق تصنيف الجامعات العربية 2026.
1: وأيضا معنا من ضمن الأخبار، رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي يزور أبين، الأستاذ ناصر عوض موسى للإطمئنان على صحته.
0: بعد أيام من الحريق، إدارة كوزمارت توجه رسالة امتنان وتؤكد العودة قريبا.
1: وأيضا معنا من ضمن الأخبار، مواطنون يطالبون الحكومة بتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في عدن، الناس لم تعد تتحمل. يعني كنا بدل ما نطلب حلول أن نطالب بس تقليص ساعات.
0: أيضا هنا، بعد تعرض لحريق مدمر، منظمة UACC تعيد تأهيل كشك الخير وتفتحه مجددا في المعلى.
1: توافد كبير للمعزين في ختام مجلس عزاء فقيد الوطن فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بعدن.
0: والحزب الاشتراكي اليمني يعلن استقبال التعزي بوفاة أنيس حسن يحيى في عدن لثلاثة أيام.
1: ومعنا أيضا، مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن تنجح في إجراء قسطرة قلبية نادرة لطفل بعمر 8 سنوات.
0: نعم، حاجة حلوة إنه في إنجازات طبية.
1: جميل،
0: هنا
1: تدعو للأمل وال...
0: أي يكون في بادرة أمل برغم كل الغيوم السوية. نعم، بعد غد الثلاثاء اليوم، استئناف الدوام الرسمي بالمستشفى بالمستوصف الأردني التخصصي بعدن.
1: طبعا كل المرافق الحكومية،
0: نعم،
1: الشباب بس يداوموا الباقيين يرقدوا. معنا أهل الشيخ عثمان يطلقون مناشدة عاجلة لمعالجة بؤر البعوض ومكافحة الحميات. للأسف انتشرت أمراض البعوض بشكل غير طبيعي
0: فعلا، خصوصا أنه في ذروة الصيف تكثر هذه الحميات في عدن. أيضا هنا، استمرار الرقابة على الأسواق والمطاعم في المنصورة لضمان استقرار الأسعار.
1: ومكتب الصناعة المنصورة بعدن يواصل حملته الرقابية لضبط أسعار المواد الغذائية والوجبات بمطاعم المديرية.
0: نذهب الآن بكم مستمعين إلى الرياضة ونقرأ منها بعض الأخبار، منها صدور قرار الاتحاد اليمني بإعادة تشكيل لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني.
1: وأيضا من ضمن الأخبار الرياضية، تران شعراء يتجاوز شباب عدن برباعية ويواصل تألقه في الأنشطة الرياضية بلودر.
0: منتخبنا الوطني يرفع وتيرة التحضيرات بالمرنان الخامس، والصفوف تكتمل بالتحاق محدودة محمود. نعم، كده دلع. أيضا
1: معنا تريم تحتضن بطولة الجمهورية للنخبة الألعاب القوى تكريما للفقيد عبيد عليان.
0: أيضا الفيفا يلزم تضامن حضرموت بسداد أكثر من 12 ألف دولار للاعبه المحترف.
1: وبكده نكون كملنا كل الأخبار.
0: نعم،
1: طبعا الرياضية والأخبار اللي معنا من صحيفة عدن الغد.
0: يعني
1: لمزيد
0: نعم
1: من التفاصيل، زوروا منصات عدن الغد للإعلام.
0: الآن إلى فاصل مستمعينا، وموضوعنا الرئيسي حول كيف كان عيدكم لهذا العام. نذهب إلى فاصل فبنعود.

مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه. إيش معنى لا عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليه، لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليك. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك

0: عدنا إليكم مستمعينا، وها هي مساحتكم التفاعلية لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان
1: عيد مختلف في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. جاء عيد الأضحى هذا العام مختلفا عن العوام السابقة، ففي عدن والمحافظات المجاورة تراجعت بعض مظاهر الفرح أمام ضغوط الحياة اليومية بين حرارة الصيف الشديدة وانقطاع الكهرباء وارتفاع التكاليف نعم. المعيشية. ورغم هذه التحديات لم تغيب روح العيد، فما زالت التهاني تتبادل بين الأهل والأصدقاء، ويواصل الأطفال البحث عن لحظاتهم الخاصة من الفرح، فيما يبقى الأمل حاضرا بأن تحمل الأيام القادمة ظروفا أفضل للجميع.
0: نعم مستمعينا، وسؤالنا التفاعلي لكم أنتم، كيف مر عليكم عيد الأضحى هذا العام، وهل كان مختلفا عن الأعوام السابقة؟ شاركونا أرائكم عبر أرقامنا 7819-5-21-21، وكذلك الهاتف الأرضي 38-7-9-1-3. نقول صباح الخير يا عهد، على التأخير يا عهد.
1: صباحك وصباح كل الزملاء طبعا.
0: نعم، واللي توافدوا الآن واللي راحوا على أشغالهم طبعا. مستمعينا، عيد الأضحى المبارك هذا العام مرة بنكهة مختلفة جدا. نود أن نسمع آراءكم، كيف قضيتم العيد؟ وإيش وجهة نظركم نظرتكم حول هذا العيد؟
1: نعم، كيف قضيتوا؟ كيف كان حملوا عليكم؟ هل كان ثقيل؟ هل كان خفيف مع اللي حاصل الكهرباء الماء؟ كيف كان الوضع؟ هل استمتعتم بالعيد؟ هل خرجتم؟ هل طبعا فرحتم؟ نشوف ناصر، طيب قل لنا. عهد، طب ممكن تقول لنا كيف قضيت العيد؟ هل كان مختلف؟ هل كان شيء؟
0: عهد سعيدة جدا معي بكرة يا عهد. أيضا مستمعينا، أنت كيف قضيت العيد؟
1: يعني حاولت، يعني رغم الظروف أول يومين يعني عيدت أول يوم كان في حماس في انطلاقة، رحنا البحر عشان الأجواء،
0: تغدينا هناك يا سلام
1: لما خلاص من كده قريب العصر ضبحنا قنا
0: انخفض الحماس
1: خلاص عن كده تصنيف امشي خرجنا. بعدين ثاني يوم قضينا او ثالث يوم قضينا طبعا في المول مع البرود مع الالعاب وهكذا والاجواء هذه. الحمد لله همش انه يومين عشناهم يعني على الحر هذا.
0: نعم،
1: ولا ما في
0: وعلى انا قضيته في منزل العزيز وارتحت بالضبط لما

0: انه كان ضغط انا عليا في قبل العيد فاجت فرصه انه ارتاح
1: صحيح
0: واتفقد نفسي واجلس. فعلى سيره انت
1: احنا علينا ضغط كنا بس الشتي جالس بالبيت يعني
0: انا احب البيت ايش معطرد انا احب المنزل يا جماعه ليش
2: صباح الخير
1: صباحك
0: صباحك لا اليوم الان دخل فيها تعليق يا ناصر بس اولا كيف مر عليك العيد
2: والله مر العيد يعني عزومات العائليه لازم هذه اول شيء
1: لازم بس ما رحتيش
2: لا احنا رحنا يعني مقبرين يعني
1: قطع لابد
2: قطع العاده عداوه لكن كنا نروح سريع
1: رحنا قبل قد حد حافظ ان احنا السنه كلها
2: لا لا قطع العاده عداوه يعني حق العيد يجي يعني غير وكذا بس روحنا سريع يعني حاول
1: نقدر وضع سريع طبيعي
2: وما فيش خرقات يعني ما فيش حاجه الا امس اكبرونا العيال امس اخرج
1: الصحابه
2: ونهايه احنا في المعلة فقط يعني ما خرجناش مكان ثاني كان حمام الرأي يعني
1: فظيع ايوه
2: بالنسبة للناس اللي قالوا يعني كانوا ارتاحوا وكذا وهم كانوا شو داوموا سريع كانوا
0: لا والله فعلا ضغط انا مثلي مثل كثير من الاشخاص توافقين الرأي عهد انه فعلا يعني احس انه اقل عيد في فترة احنا بالضبط في فترة احنا مش مستعدين للعيد
2: في ناس خرجوا اجازة على اساس بيرتاحوا مرضوا اكيد
1: للأسف صح
0: في نقطة حابة انه اقول انت ركزتي عليها كثير انه في بعض العائلات راحت المول عشان تتبرد
1: شفنا كمان صور الناس للأسف جالسين بالأرض
0: يمكن عيد بعض العائلات ذهب إلى المول مشان يتبرد بسبب ليش بسبب الكهرباء اللي مش موجودة أصلاً
1: صحيح والناس طبعاً تعبانين نوم مش قادرين حتى لو جيت تنامي صعب على الحر هذا وانقطاع الكهرباء بصراحة يعني عدبونا بشكل مش طبيعي كيف صدر عد؟
0: خرجت
1: خلينا حشاركنا أعطينا المايك ناصر
3: والله بصراحة يعني العيد زي ما قالت ديانة الأمانة جاء في فترة نحن مش مستعدين له زادت الأجواء بأمانة يعني عدمت نحن الاستعداد كاملة حقيقة يعني يمكن لربما في دربكة كثيرة في عدم استقرار معيشي لحد ما هذا كله ساهم في أنه مساحة الفرح تتقلص في أيامنا التي مفترض أن يكون فيها مساحة الفرح أكبر وهذا أعتقد أنه انعكس على كثير من الناس إضافة إلى العوامل الأخرى التي الناس لمسوها بشكل عام ولعل من أهمها تأخر المرتبات وموضوع الحر الزائد الذي يعيشه عدن اللي تعيشه عدن للأمانة يعني ما أدري ليش أنا أشعر أنه عدن الحر السنة هذه دخل فيها بدري
1: يعني هي بوكان
3: أصلا بدري بأمانة يعني عاد كل مرة يعطينا إحنا إلى نص مايو إلى نص كذا المرة دي مع واحد مايو انطلق يعني صح. فكان الحر شديد للغاية يعني والناس ما زالت تعاني الآن من الحر يعني لكن واعتقد أن الناس يعني تفضل أنه الزيارات المنزلية في خاصة في أيام العياد أفضل صحيح. من الخروج للشارع وش الذي بيعينك في ظل عدم وجود مواصلات إلى حد ما في ظل
0: صحيح.
3: لكن الحمد لله رب العالمين ما زلنا نسعى أن نفرح قدر المستطاع
1: نعم نحاول نظهر الفرحة والسرور ونتحدي الظروف والمصاعب نعم
0: وكمان فعلا يعني على سيرة السيارات فعلا حصلت يمكن أزمة الغاز يعني
1: بعيدة
0: أيوة فكانوا أصحاب الباصات يروحوا يمكن للعند لمناطق بعيدة يعني خارج عدن لأبيان للاحق منشان فقط الغاز يعني تخيل دي المسافة كلها الغاز راح داخل سيارة
1: نشوف أول المعيدين نشوف كيف كان معهم العيد ونقول ألو
0: ألو يا صباح الخير
4: صباح الخير
0: صباح الورد
1: سعد صباحك
4: كيف حالكم؟
0: الحمد لله كيف حالك انت عم محمد؟
4: الحمد لله حالنا من حالكم تحية الناصر وتحية ديانة سلطان
0: تحياتنا لك
4: اللي ضحكاتها في الصباح تجيب لنا الأمل والتفاؤل
0: الحمد لله في أحد يحبك
4: أحد الرحالة كمان جميل وتحية كل الطاقم الآخر اللي مش مواجد متواجدين لكن مش تواجدين معكم الآن سيتواجدوا إن شاء الله
0: إن شاء الله
4: طبعا العيد معروف أنا شخصيا معكم هناك الكبر والعالة أو خليفة زي ما يقولوا الوالد والعم توفوا فقال الأهل أول العيد يوم العيد بتعود أروح من كذا أو ديوان يسمونه
0: أيوة
4: لقى كثير من الشخصيات وتبادل الخبرات
1: كيف برود الديوان هذا؟
4: أول العيد لكن ثاني العيد يتجمع عندي كان يتجمع عند الوالد وعند العم الحين عندي يتجمعوا
0: ما شاء الله
4: فيختلف يتجمع عندي يومين ثلاث فالشيء جميل أن يتجمع العائلات من كل مكان وشغاوة الأطفال الحلوة وأمور كثيرة جميلة صراحة رغم كما أشرت في حديثكم الكهرباء لقد تعودنا عليها صح أصبح خلاص عادة صراحة لأن الكهرباء تبقي للصي والأسعار مرتفعة لكن عدن وأهلها أنا دائما أقولها وشاركني شغل شفير الشاه قطاع الرعنقاء يعني هذا من الرماد يتحملوا كثير من الأمور. لكن دينا وعهد وناصر
1: هبة هبة معك
4: في هذا العيد افتقدنا حاجة ولو اليوم واحد
1: أيوه.
4: اللي هي عاد الغد وعدنية شاركت معكم لأن ماشي الإذاعتين لأن كل الإذاعات مغلقة فكنا نتمنى حتى يوم واحد يفتح حتى على حساب وقتكم لكن لا نعرفكم
1: معوضين إن شاء الله
4: معليش بلطاح الخيرات غير هذا يقولوا ولي ما أتيتوا فشيء جميل إن لكن كنا نتمنى والله يطلب كثير من الأفكار إذا يقولي الطلبهم قلت لهم بين الطلبهم مش موجودين في ال
0: أيوة
1: نسويكم كده ولا
0: لا إن شاء الله إن شاء الله يا عم محمد في الأعياد القادمة نكون متواجدين تكون عندنا برامج
4: محمد أبو فهد وفهد أم حمزة كل فريق هم بس جميلك من لاحق من بالع تزع بلا مفعد فقلنا لما ما عذروهم والظروف صعبة والكهرباء من جنب والمواصلات أيضا من جنب
1: شكرا ان قدرت الظروف
4: والاهل تشوف لكن بصراحه اشتغلنا ايضا عهد اخر رحله معك الى مالطا اشتغلنا المياه النقيه هذه
1: معك هبه عهد ان شاء الله بكره
0: بتسمعنا عهد الان
1: يسمعنا محمد محمد
4: قفشات او لقاءات ديانا سلطان صراحه سلطانه ان شاء الله في الاعلام
0: ان شاء الله يعطيك العافيه حلوه
4: جميله وهادئه ومتزنه وهادئه ايضا اقدر اقول لك لان متيم بالاعلام من شغلي خاصه
0: يا عم محمد معانا كمان هبه اليوم
4: نعم
0: هبه اليوم كمان معانا
4: من معك
0: هبه كمان معانا اليوم
4: هبه موجوده
0: ايوه
1: عرفت صوتي انا زعلانه اصلا
4: هبه كيف حالك
1: الحمد لله تمام
4: مرحبا بكلكم وكم دينا كلكم بس انتم
1: تعرفوا نحن سعيدين بسماع اصواتكم
4: هبه برضا ما شاء الله صراحه اقول لكم ايش اقول عليكم
1: ربي
4: يحفظك ناصر انا دائما بعث تحيه مع احد ربيع بن عمي هناك وإن شاء الله الأمور خير وهبة برضه هبة علي من ينسيها ودينا برضه الحبوبة
1: شكرًا لك
4: كلكم ما شاء الله
1: نسعد بتواصلكم
4: تعود الأمور وتحية أيضًا لمدير البرامج إلى الريمي أعتقد
1: أيوة
4: اللي موجود ومش عارف من خديجة أيضًا ما ننسيها
1: خديجة
4: ما عندنا نشوف حاجة عدلونا
0: لا محمد
4: اليوم والله قمت من الكهرباء تلصقكم تفضلين أسمعكم وأضرب الإذاعة مضربة الله يجي والله يجي اللي ارسل يا يعني واضح صراحة كان شوية كذا حكم النت والكهرباء لكن الآن تمام المهم سمعنا أصواتكم وزي ما يقولوا صباح الخير اللي معانا صراحة كروان صحة قلنا صحانا صحتنا اليوم
0: الله يسلمك
4: تحية لكل أصدقاء الإذاعة عبد الله مسعد بلغكم تحياته
0: الله يعطيه العافية
4: أم حمزة سلطانة أم أحمد اللي في المعلة كل الأصدقاء بلغكم تحياتهم وأذكر أن يشاركونا الآن نسمع صوتهم عبركم
0: إن شاء الله يا رب شكرا جزيلا عم محمد الله يعطيك العافية
1: ويكونوا موجودين كذا
0: وإحنا سعداء جدا بهذه المحبة التي تبادلونها لنا وإحنا إن شاء الله نكون على قدها
1: نعم ونسعد أكيد بمشاركاتكم معنا أيا ما كان أصواتكم لما طبعا تكون معنا تزيدنا فرحة وبهجة ونرجع لموضوعنا حول العيد والأمور
0: فأنتم مستمعين كيف مر عليكم عيد الأضحى هذا العام وهل كان مختلفا عن بقية الأعوام السابقة طبعا تصلنا بعض يعني التعليقات وأرام لكن نقراها لاحقا الآن ضفت مساحة الاتصالات شاركونا عبر اتصالاتكم
1: ولا ما عيدتوش حتى لو ما عيدتوش كمان كلمونا أورده هذا من ضمن كيف كان معك العيد هل قضيت نوم كسل خرجت قصيت في البيت رحت عايدت الأهل معنا اتصال نقول ألو
0: طيب طب الآن نروح على فاصل مع ناصر إيش بتسمعنا الآن يا ناصر ثم
1: قبل ما أغنية للعيد
0: خلص العيد
1: الآن أنا كده قستابتين
0: هيا بنا

0: وبعد هذا النغم الجميل طبعا نستقبل الاتصال، نقول الو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته. يا حيا وغلا.
1: ما شكري من حضرموت.
0: أكيد الصوت معروف.
2: أكيد. كيف حالك يا شكري؟
1: الحمد لله كيفكم طيبين؟ كيفكم بخير؟ عيدتكم في الخير؟
0: الحمد لله.
2: كيف العيد عندكم في حضرموت؟
1: والله العيد زيني شيني.
0: أيوة.
1: العيد طفي لصي.
0: حتى أنتوا عندكم
2: كمان متوحدين.
0: أيوة. كيف قضيت العيد طيب؟ كيف كان؟
1: والله العيد كان مثل ما قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكومة الفاسدة. وطيب طرحتنا العيد هذه على كل سنة نتفرع في العيد، نسوي أناشيد، نسوي ألعاب. اليوم القادم إن شاء الله معنا زواج جماعي للمنطقة.
0: ألف مبروك.
2: ما شاء الله.
0: نقدم له بعد تهنئة برنامج.
1: هذا الزواج الأول للمنطقة.
0: ألف مبروك.
1: نسوي زواج جماعي. والعيد على العادة بعد الصلاة المعاودات والأهل والجيران. بس يصل الجو العار والحامي. في الكهرباء حتى أيام العيد 7 ساعات.
0: نعم.
1: ساعتين العافية.
2: طيب يا شكري، ايش الشيء المميز، ايش الشيء المختلف بهذا العيد يعني بعيد الاضحى يعني اللي كان ربما
0: الدعاية الحكومة؟ اذا كان المميز
1: المميز غير مميز هذا حق الحكومة، لكن المميز بالنسبة للمنطقة نحن الزواج الجماعي الاول.
0: يعني
1: زواج اول بس بالمنطقة،
0: يعني اول جماعي او اول يعني زواج شخص فرد او كذا؟
1: ايوه نعم، اول زواج جماعي ان شاء الله يمر على خير.
0: ان شاء الله يا رب
1: هذه الايام نستعد له.
0: حلو.
1: ايوه
0: شاركوا في كلكم باين
1: هذه الميزه. ايوه نعم، ابناء المنطقه وندعي الاهل مع الوجبه مع الزواج جماعي يعني كامل.
0: عرس الحضار ما فظيع مع الاغاني حقهم صراحه روعه.
1: ايوه هذه ثانوي بعد المناطق يسوون الزواج الجماعي ثانوي، لكن احنا الان سوينا اول مره وخلاص بيكون ثانوي ان شاء الله، وكل سنه يزيد العدد.
0: حلو
2: يا رب.
0: زوقوا الشباب كده ان شاء الله والله يبارك.
1: افتقدناكم وافتقدنا الإذاعة، افتقدناكم ورحتوا الحي يا أبو عاشي.
0: يا ريت يا ريت دروني حق.
1: أقل شيء حتى تبقوا يوم واحد لمعايدة الناس وذا.
0: معوضين إن شاء الله.
1: افتقدنا الإذاعة وافتقدنا طاقمها وكل شيء.
2: يا سلام. مجبرونا في العيد.
0: بصراحة.
2: الله يعطيك العافية يا شكري.
1: حياتي لكم طاقم مجلس ديانة وهبة والحال في الكواليس سافر وعاهد ولي عارم بينبهم مش عارف من، ومهم للجميع ان شاء الله.
0: واقول
1: لهم عيد سعيد وكل عام وانتم بصحة وسلامة وعافية دائما يا رب، ونجتمع دائما على خير ان شاء الله
0: يا رب.
1: تحياتي لكم جميعا.
2: وتحياتنا لك ولكل اهلنا في حضرموت ولكل من يستمع الينا في حضرموت، وان شاء الله يتمم الزواج او افراحكم. نعم. على خير يا رب. شكرا جزيلا.
0: من ضمن المسرات والافراح يعني
2: فعلا
0: جميل. طبعا قلنا بسبب الظروف المعيشيه والضغط شفنا انه الناس حتى الملابس ما اخذوش كثير، حتى الاضاحي حتى الحلويات
2: فعلا.
0: الناس اخذوا على قدهم على اللي مشوا حالهم ايامهم.
2: نعم.
0: انه يلا انه نحن نفرح
2: يجزع العيد فعلا يعني العيد. برغم كل حاجة هو يبقى عيد، عيد البسمة الفرحة على وجوه الأطفال، تضطر انك لازم تفرحي معهم.
0: نعم صحيح.
2: ولازم تعيشي هذه الأجواء يعني.
0: نعم.
2: برغم الظروف اللي احنا أوضعنا الاقتصادية المعيشية الوضع الحاصل هنا كان بعدان في كان محافظة أخرى، احنا يمكن مترابطين في المعاناة، لكن يبقى العيد عيد.
0: نعم. وقد ظهر كمان في مبادرات جميلة.
2: نعم.
0: بسيطة تسعد الأطفال كانت، وفي كمان اللي مشاركة الجيران الطعام كما قلنا، الأضاحي الفرحة طبعا عشان الكل يسعد بهذه. يا سلام قبل نحن أغنية العيد.
2: يلا نسمع.
0: يلا.

0: نعم
1: في اتصال
0: ضنينا انه بيخلينا الغنية يعني فرحنا. أيوة. على الغنية بنفسها تجيب الفرح
1: بالضبط
2: معاها تفرحي.
1: فما زلنا معكم مستمعينا اللي حاب انه يشارك معنا ويتواصل معنا عبر ارقامنا اللي هي 7819 25 21 او الهاتف الارضي 3879 13. طبعا هذا اول حلقة لنا بعد العيد
0: كده ممكن مش متوقعين ممكن معنا
1: لانه الان اغلب المتصلين الان قالوا انه احنا كنا منتظرينكم في حلقة برنامج فمعليش هي اجازة بناخذ شوي راحة وان شاء الله في قادم الاعياد يكون عندنا برامج في
0: ان شاء الله يكون الحال افضل والدنيا كده جميله وما يكونش في هذا الضغط الفظيع.
1: نعم اكيد ان شاء الله يا رب. ما زلنا متواصلين معكم وما زالت المساحه التفاعليه الخاصه بكم قائمه. اللي حاب انه يتواصل معنا يتصل. واللي
0: ولا ما عيدتوش يا جماعه
1: شكلها
0: ما عيدوش بالخالص.
1: طيب معنا هنا تعليقة في الواتساب. جبر الله قلوبكم قلبا قلبا ولك أيضا وقرة أعينكم بكل ما تتمناه قلوبكم وأرضاكم ورضي عنكم ورزقكم اليسر والسرور والبركة والتوفيق وعانكم على طاعته ورزقكم لذة القرب منه وبارك لكم في حياتكم إن شاء الله يا رب الجميع. نعم سألنا سؤالنا تفاعلي كيف مر عليكم العيد جاوب لنا نعم كان ممتاز كوني قضيت في مدينة مميزة في بلادي في تعز الأجواء متوسطة الحرارة وأجواء أسرية ممتازة. أسأل الله أن ينعم الخير على كل بلادي في اليمن وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. يا سلام
0: آمين للجميع جميعاً يكون كده عيد. كنا نحن حابين نعرف كيف عيادكم في كل المحافظات أكيد نستمتع معكم ونشوف كيف قضيتوا كيف سويتم. ولكن نشوف التعليقات معنا أيضا من ضمن التعليقات. أبو خالد حلصم بيقول طالت غيبتكم والحمد لله على عودتكم. نحمد الله العيد مر بسلام والأمر الأهم هو الصحة والعافية ودعيت ربي يرزق مسؤولينا أضعاف المعاناة التي يعانيها الشعب. آمين رب العالمين
1: آمين. أيضا هنا أسرار صديقة البرنامج اللي دعا صباحكم فل وياسمين صباح سرور على قلوبكم. ديانا هبة عيد مبارك عليكم إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. الموضوع اليوم ما في شيء مختلف عن العوام السابقة أهم شيء الصحة والعافية. الحمد لله على كل حال العيد أجمل بوجود الأهل ولمات الأهل وسماع أصواتكم الحلوة. تسلمي كثير يا أسرار وانت إن شاء الله تكون بخير وعافية وينعاد عليك بالصحة والعافية يا رب.
0: واللي ما شافوش إنه في اختلاف من العيادة القادمة السابقة يعني هم بصراحة في نعمة وخير. معنا عهد خالد بتقول زميلتنا العزيزة يا صباح الخير للجميلات ها نحن نعود للعمل مرة أخرى وانتهت فترة الإجازة الذي جددنا فيها طاقتنا واكتشفنا بأننا نعشق روتين العمل. اكتشفت أنك تعشق روتين العمل والإجابة ترهقنا ضعف أكثر. أما كيف مر العيد علي الحمد لله أول ما جسمي حس أنه في إجازة قرر أنه من يوم عرفة وأنا مريضة
1: السلام عليك
0: إن شاء الله لغاية ثالث العيد صحتي رجعت وقوت شوية من المرض إلا في ثالث العيد هو في أعراض مستمرة إلى الآن بس أفضل من السابق. ربنا يعطيك العافية يا رب. حاول أعمل فعاليات وارجع لحظاتي مع نفسي من حيث قراءة الكتب شرب القهوة والنوم الكثير على الرغم أن في مهام وفي كورسات ومذاكرة وامتحانات مؤجلة وها نحن الآن يا ديانا في زقة ما بعد العيد
1: أكيد زنقة
0: زنقة هذا العيد
1: أكيد. فيسعد صباحك يا عهد وإن شاء الله
0: ويعافيك ويعافيك كل مريض الآن كمان عايشين للأسف الأجواء هذه مع الحر تجدي لكبار السن المرضى الأطفال يعني يعاني معاناة فظيعة. ربي يعافيهم ويعافينا يا رب
1: يا رب آمين. أيضا يعني هنا توجد بعض تعليقات اختفت عليها لكن بذهب إلى تعليقات البوستر وانتقل تعليقات في البث المباشر. هاني بن حمدان كتب لنا نعم العيد عيد العافية ليس إلا فعلنا أن نكبر الله كثيرا في أيام الفضيلة ندعو الله أن يفك علينا أسرنا من كل من كان السبب في عرقلة أو تعطيل أو افتعال أزمات خانقة في الخدمات ضد كل مواطن. نعم الكل يتمنى أن يكون العيد فيها العيد فيه توفير أبسط الخدمات، لكن كل مرة يطعنوا فيها المواطن في ظهره في أيام الفرح والسرور ولمة الجميع، ولكن نرى تردي الأوضاع إلى الأسوأ. إلى متى سيظل المواطن رهينة بخدماته وعدم توفر؟ لذلك ماذا يريدون من الشعب؟ ما هو هدفهم السيء؟ هم وجود لخدمته؟ لا أم تدمير ما تبقى من حياته في ظل غياب أبسط حقوقه؟ شكرا جزيلا يا يا هاني، وإن شاء الله كل أيامك عافية.
0: ومعنا شكري باقي سير أيضا بيقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. هبة ديانا ناصر، وأقول لكم عيدكم سعيد وكل عام أنتم بخير وعودة حميدة، وعيدك أنت كمان مبارك. لهذا البرنامج مع طاقمه المميز الذي افتقدناه في أيام العيد، بالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله. أما العيد قضيناه في طفي لصي وأزمات خانقة في المشتقات النفطية والغاز، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنا الجمعة القادمة زواج جماعي لأبناء المنطقة، نسأل الله أن يتمم عليكم على خير وأن يبارك للجميع ويسعدهم ووفقهم يا رب. والعيد عيد العافية فعلا ما كله لحم لحم لحم. تحياتي لكم جميعا. تحياتنا لك. نحن من الحمد لله يعني توفرت معنا لحمة العيد وكذا يعني، بس طبعا لأن الكهرباء طافية وزعناها، ولأنه حرام بيجلس
1: على سيرة لحمة العيد. في شخص هنا كتب إنه سوى اللحمة عند جيرانه لأنه مش معه، فنعم اللي هي
0: الغاز يروح.
1: أم يزن يعني كتبت لنا السلام عليكم إلى برنامج صباح عدن الغد، ديانا وهبة والمخرج العزيز ناصر، كل الطاقم عيدكم مبارك. هذا العيد سلخت جلودنا وتعبت أعصابنا، والله اللحمة حقة عند الجيران لأنه ما عندي منظومة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يسعد صباحك يا أم يزن، وإحنا نسعد دائما بتواصلك معنا.
0: نعم.
1: ويمكن
0: كمان أقول رسالة للناس اللي عندهم لحمة أو يعني عندكم ما شاء الله، إذا كان ما فيش كهرباء وزعوا تكسبوا أجر وتواب، أفضل منه يروح يعفن. في شفتني كمان في الفيس وانا اتصفح، واحد لقى لحم معفن مقدول جنب الدرج، يعني بالله بدل ما قدلت أبوه في غيرك كان محتاج له.
1: فعلا في كثير يعني لحمهم تعفن هذا العام.
0: نعم.
1: في كمان طريقة اللي هي طريقة
0: احنا نفسنا وزعنا،
1: في طريقة انه انت تملح اللحم
0: وعملنا حاشي، يقول له حاشي
1: مش عارفة، أنا عارفة الطريقة مش عارفة المسمى.
0: هذا مش تمليح، أنا عملنا إيش، نجحنا من بالليل يعني بالفرن، خلينا مع نفسه يعني من حقه الشحم كده، وحطيناه وخرج يا سلام جنين يعني.
1: لا هي طريقة إنك بعد ما تقطع اللحم تسوي له ملح بدون ملح يعني، بعد ما تقطع ثاني وتخليه بين الشمس، وكل يوم يعني تأخذ قطعة في اتصال. طب ايش ليش اشرت انت كمان تسوي نفس الطريقه يا ناصر؟
2: لا لان هذه الطريقه كانت تعرف بالسمك كثير.
0: نعم
2: ايوه، واكيد اصحاب حضرموت بيعرفوها اكثر.
0: نعم هو اصلا الملح يحفظ
2: طريقه التنشيف.
0: نعم.
2: تكفيف عفوا.
0: نعم
1: مش عارفه انا الاسم حكينا
2: السمك يجي احسن من اللحم الطعم كده.
0: بعدين كمان
1: بالعكس
0: حلو، انا عن نفس الحاشي اللي عملناه بالفرم وكده
1: بالملح انا كمان يعجبني،
0: اتحفظ حلو وما شاء الله وقع كده شاحط جميل يعني، اكلنا ما شاء الله ما شبعنا من العشاء. بس ثاني يوم قلنا احنا في ناس نعرفهم بيقول لنا لحمه قدام، سوري شكرا خلاص ملينا
1: انا خلاص.
0: وبعدين كمان اكره اللحمه انا نتحن بالاسنان فضيع، قصي الله تحارب انت وخرجي وكذا
1: قد مره في السنه ناكل لحم
0: بالشغله بصراحه عشغلني هذا اللي يحلم
1: السنون. ايضا هنا خلاص ناجي كتبت والله اول يوم عيد ما حسيت فيه، كان ازمه ازامنا المي قمنا نعبي ونصبين وشغلنا والله فعلا، وخاصه كل اهلنا اللي في المعلى كان عندهم ازمه مياه، البعض يمكن ما عيد بسبب
0: المي كمان بالضبط عندهم. فحتى انا متعوده كل عيد اروح على الميدان الحبشي عشان صلاه العيد، بس دي المره بالحسبه بالحار قلت لها معذروني يعني، امي زعلت مني قليل شويه، بس بعدين قلت لها ما صعب يعني كل سنه قاعده معاكي، لكن دي السنه
1: معذريني صعب تحتك يا هبه، لازم
0: اروح صلاه العيد صلاه العيد في الميدان.
1: ايضا معنا هنا محمد زين كتب نعم كان مختلفا في العيد، كان صعب على أكثر الأسر بتأخير الرواتب وانقطاع الأسعار وأزمات متعددة
0: للأسف مفتعلة. فعنا صالح النقشي بيقول صباح الخير لأحلى تقديم من الراقيتين ديانا وهبة، يسلموا على الكلام الجميل. معنا زميلتنا خديجة سيف بتقول لنا بداية موفقة زميلاتي رائعة ديانا وهبة وناصر فائز، ولك انتي وإن شاء الله تكون أمورك طيبة يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. أيضا هنا حسين المرقشي أسوأ عيد أضحى مر عليه، موت الأب ورئيس عبد الرب ومنصور هادي صلى الله أن يرحمه ويغفر له ويسكن في السيح جناته. أيضا هنا في المرصاد ليش العيد مشى؟ متى يا أخي بطلت مزحمة؟ ما زلنا منتظرين العيد فارغ الصبر يعني. هي
0: هذا عندهم كان
1: بدأ بتعيد نكتة نوعا ما.
0: طيب متى بتعيد؟ مع ممكن يعني أغلبهم نوم بعضهم راح عليهم العيد نوم فما شافوش فعلا. بس انت متى بتستيقظ متى بتعيد قل لنا
1: عشان نعيد عليك.
0: نعم. منصور فيصل سيف بيقول يسعد صباحكم. وبسيم محمد يقول صباح الخير والسعادة ولك ايضا.
1: ايضا هنا لدينا صدام صالح قحطان. الحمد لله مر العيد مثل السنة الماضية واحسن من الماضي، لكن نعاني من تردد الخدمات وايضا من الوضع في هذه الايام.
0: معنا سفير الأخلاق بقول صباح الخير للجميع ومشهور الصيري كل عام وأنتم بخير وأنتم كذلك بألف صحة وعافية.
1: نعم. ووئام محمد كتبت كلمة عيد لحالة تعطي شعور حل
0: فعلا.
1: بس هذه المرة الوضع في عدن كارثي، الكهرباء زفتة، ورغم معظم العائلات البيوت سافرت والمحلات التجارية تغفلت إلا أن الكهرباء مكانها زفت. الحر لا يطاق، وبسبب الحر والرطوبة العالية خاصة في كريتر فرحة العيد ما اكتملت للأسف.
0: ومعنا كمان سالم بن شعبان بيقول صباحكم الله بالخير والعافية جميعا. برضو بيقول عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير وأنت كذلك بكل خير ومن السالمين العايدين الفائزين يا رب.
1: نعم. زينات محمد صراحة ما حسين أنه عيد، تعب مع الكهرباء، العمر ضاع ونحن مراعين للكهرباء، الماي، الراتب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه،
0: ربي إن شاء الله يفرقها. معنا عمر علي بيقول يسعد صباحكم. وأبو خالد حلصم الذين زرعوا في قلوبنا بدور كلماتهم الطيبة، الذين أضاءوا لنا في الدروب الحياة نورا نسير عليه، أتمنى أن تشرق أعينكم بهجة وأن تزهر قلوبكم فرحا وأن يصبح يومكم لطيفا ورائعا. صباح الخير ديانا سلطان وهبة علي وناصر فايز وطاقم راديو عدن الغد المتابعين الكرام.
1: شكرا جزيلا وسعد صباحك. أيضا أم رحمة عبد الرحيم، مر علينا كالعادة في ظلام حالك، لا ما لا كهرباء لا راتب لا رواتب عفوا، ليس هناك تحسن ولا بيصير لطالما ليس هناك حكومة تهتم بشعبها.
0: ومعنا هاني بن حيد من حمدان بيقول نعم العيد عيد العافية، ليس إلا فعلينا أن نكبر الله كثيرا في الأيام الفضيلة وندعو الله أن يفك علينا أسرنا من كل من كان سبب في عرقلة أو تعطيل أو افتعال أزمات خانقة في الخدمات ضد كل مواطن. نعم الكل يتمنى أن تكون العيد فيها من توفير أبسط الخدمات، ولكن كل مرة يطعن المواطن في الظهر أيام الفرح وسرور ولمة الجميع، ولكن نرى تردي الأوضاع إلى أسوأ. إلى متى سيظل المواطن رهينة بخدماته وعدم توفر لذلك؟ ماذا يريدون من الشعب وما هو هدفهم؟ أليس هم وجدوا لخدمته أم تدمير ما تبقى من حياته في ظل غياب أبسط حقوقه؟
1: نعم. محسن زين يا ريت تقريبا أنا البوستر خلصت، بس هنا كتب يا ريت تتكلمون عن الكهرباء والأوضاع الرامية اللي نعيشها. طبعا يا محسن احنا نتحدث عن هذه الأوضاع الأزمات اللي نعيشها، لكن كأول حلقة يعني مستحيل نجي لك نتكلم لك.
0: نعم.
1: عن الكهرباء واحنا غبنا
0: كرب ومشاكل
1: إطلاقا.
0: لازم نرحب بكم ونسلم عليكم بعد غياب، لازم نفرحكم حتى لو انتم شوية كده مكتئبين، هذا دورنا
1: فعلا. شايف الزعيم كتب لنا عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، شكرا جزيلا راديو عدن الغد. في العيد له طعم ثاني صح، حتى مع الظروف نقول العيد عيد العافية للسفيرة، رائحة البخور، القهوة الصباح ولمة الأهل بعد الصلاة، أحلى فرحة العيد. يا سلام، يعني هذه الطقوس البسيطة اللي احنا نقوم بها كل صباح عيد هي اللي تعطي نعم. ربما رونق ذكريات تقاليدنا البسيطة تبقى في الذاكرة.
0: عن نفسي جبرت نفسي اني اخرج نعيش الاجواء كذكريات، حتى لو كان الوضع ما يستحملش بس لازم نعيش الفرحة. انا عندي ايمان لازم نعظم شعائر الله ونعيشها
1: فعلا
0: حتى لو اليوم واحد.
1: اكيد انا عن نفسي يعني بجلس في البيت استقبل جهال الحافة المعيدين واجلس معهم
0: يعني كيف اقبلوا مني كم مشيش الا مبالغ كبيرة متواضعين
1: اكيد
0: انا عندنا الدلعوة عندي جيبي لهم فلوس يشتكوا بكتار يعني اللي قلق ايسا صلح بادي
2: يا ديانا لو كنت تدري انك توزيع عيديات كان باقي لك
1: لا تعالوا خلاص العيد القادم تعالوا
0: ان شاء الله لا تشتكوا
1: تعالي هبة مع عيال حافتك
0: ما نخسر المواصلات لعندك بتخلي اكلم هنا على العيد كله
1: أكيد طبعا مستمعينا هذه وصلت حلقتنا إلى النهاية. طبعا ناصر معه يعني غنية في الختام أكيد حابين يعطينا إياها.
0: ونقول طبعا رغم كل شيء لم تغيب روح العيد بالكامل، فما زالت التكبيرات تبع الطمأنينة والتهاني تتبادل والقلوب تبحث عن أسباب للفرح مهما كانت صغيرة. فالعيد في النهاية ليس فقط في المظاهر والإمكانيات، بل في الرحمة وصلة الرحم واللقاءات والشعور بأن هنالك أمل بأن القادم قد يكون أفضل. ونستمع للغنية.
1: أكيد نستمع، لكن مستمعينا وصلنا إلى الختام.
0: نعم.
1: أكيد غدا حلقة جديدة متجددة الساعة 8:30 صباحا.
0: نبدأ لهم بالمشاكل بالقلق.
1: أكيد نبدأ يعني مواضيعنا الدسمة. أكيد هنا معنا شخص يقول السلام عليكم صباح الخير، تتكلمون عن الكهرباء الأوضاع الرامية اللي نعيشها، والله الناس ضاقت عليهم الدنيا. ولا يهمك ولا يهمك، يعني الحلقات عندنا في عدن هذا الصباح مستمرة،
0: وبنعطيكم اللي تريدوا
1: معنا
0: اللي يفرح قلوبكم بتعيشوا بتقولوا طبعا تعبروا. انا شايفه ان ما عجبناش الحلقه لانها فرايحيه عيديه،
1: احنا غيبنا عليهم.
0: ان شاء الله بكره بيكون حلقه جديده وعنوان جديد، وان شاء الله دائما تكونوا بخير وكل ايامكم سعيده
1: وابتسموا رغم كل شيء مستمعينا.
0: نعم، عهد خلاص ابتسمت كثير.
1: الى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية جيبوتي. ولي العهد السعودي يعزي ذوي رئيس الجمهورية السابق المشير عبد رب منصور هادي. العاملون في المنتزهات يقضون العيد في إسعاد الآخرين. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة

الرئاسي برقية عزاء ومواساة من أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي. وعرب الرئيس الجيبوتي باسمه وحكومة جيبوتي وشعبها عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه والشعب اليمني الكريم بالصبر والسلوان وحسن العزاء. قدم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني واجب العزاء والمواساة لعائلة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء والنضال الوطني. وعبر دولة رئيس الوزراء خلال زيارته أسرة فقيد الوطن الكبير وفي مقدمتهم الفريق ناصر منصور هادي وأبناء الفقيد في العاصمة السعودية الرياض عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل والخطب الفادح الذي ألم باليمن واليمنيين. وأكد رئيس الوزراء أن اليمن خسرت برحيل الرئيس هادي قامة وطنية استثنائية ورجل دولة شجاع تحمل مسؤولية قيادة البلاد في أدق الظروف ومواجهة انقلاب الميليشياوي الحوثي الإرهابي المدمر، منوها بالمسيرة النضالية الطويلة للفقيد الراحل ومحطاته القيادية البارزة التي جسدت معاني الولاء للوطن وصولا إلى تغلبه مصلحة البلاد العليا، نقله السلمي والسلس للسلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي بوصفه نموذجا فريدا في التسامي من أجل حقن الدماء والمحافظة على التوافق الوطني. تقدم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي للعميد ناصر عبد رب منصور هادي بخالص تعازيه ومواساته في وفاة والده رئيس الجمهورية السابق عبد رب منصور هادي. وخلال الاتصال الهاتفي دعا الأمير محمد بن سلمان العلي القدير أن يرحم الفقير ويسكنه فسيح جناته. من جانبه عبر العميد ناصر عبد رب منصور هادي باسمه وذوي الفقيد عن بالغ شكره لسمو ولي العهد السعودي على تعازيه ومواساته لهم، سائلا الله أن يجزي لسموه الأجر والمثوبة. قدم قائد القوات المشتركة الفريق ركن فهد بن حمد السلمان واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه بهذا المصاب الأليم. وأعرب قائد القوات المشتركة خلال تقديم واجب العزاء إلى شقيق الفقيد الفريق ناصر منصور هادي والعميد ناصر عبد رب منصور هادي عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد، مستذكرا مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والتضحية. وأشاد قائد القوات المشتركة بمواقف الفقيد الوطنية ودوره في خدمة وطنه خلال المراحل الدقيقة التي مرت بها البلاد. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية استنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدائية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت الشقيقة، انتهاك سافر لسيادتها وأمنها وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض جهود التهدئة والسلم الإقليمي والدولي. أكدت الوزارة أن استمرار النظام الإيراني انتهاج سياسة العدوان واستهداف الدول الشقيقة واستخدام ميليشياته وتهديداته العابرة للحدود يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ويعكس إصرارا مقلقا على جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار. كما جددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل وقوفها الثابت إلى جانب دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة دعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة وحماية أمن المنطقة واستقرارها وتجنيب شعوبها المزيد من التصعيد والمعاناة.
ألقى السفير الدكتور عادل محمد باحمي سفير الجمهورية اليمنية لدى ماليزيا وعميد السلك الدبلوماسي العربي الكلمة الرسمية نيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى ماليزيا، ذلك خلال مراسم الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد جلالة الملك السلطان إبراهيم ملك ماليزيا التي أقيمت في القصر الوطني بالعاصمة كوالالمبور. ونقل سفير باحمي في مستهل كلمته تهاني وتبريكات أعضاء السلك الدبلوماسي لجلالة الملك بهذه المناسبة الوطنية، معربا عن خالص التمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولماليزيا ولشعوبها الصديقة دوام التقدم والازدهار. ونوهت الكلمة بالدور الفاعل الذي تطلع به ماليزيا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وبالنجاح الذي حققته خلال رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وما جسدته من التزام راسخ بدعم الاستقرار والتكامل والتعاون الإقليمي. وأكد سفير باحمد اعتزاز السلك الدبلوماسي بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بماليزيا وقيادتها وشعبها. شاركت بلادنا في الجلسة الافتتاحية للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في قاعة الجمعية بقصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير الدكتور علي مجور. ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في منظمات العمل الدولية عددا من القضايا المتعلقة بعالم العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومستقبل أسواق العمل، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. وإلى شأن الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 فلسطينيين من محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. وفي أخبارنا الرياضية، تدفقت آلاف الحشود إلى شوارع باريس للاحتفال بتتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما تعاملت السلطات مع تداعيات اضطرابات ليلية وعمليات توقيف. وحظي نادي باريس سان جيرمان باستقبال الأبطال بعدما تجمع عشرات الآلاف من أنصاره في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بتتويج النادي بلقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، حيث عرض اللاعبون الكأس تحت برج إيفل. التقاء في جيبوتي. ولي العهد السعودي يعزي ذوي رئيس الجمهورية السابق المشير عبد رب منصور هادي. العاملون في المنتزهات يقضون العيد في إسعاد الآخرين. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف. يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله إذا حال حول لم تجد في دياره من المال إلا ذكره وفضائله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. السلام عليكم. الفرق بين العلامة والأثر. قالوا العلامة تدل على الأمر قبل حدوثه، تقول الرياح والغيوم علامات المطر، أما الأثر فيدل على الأمر بعد حدوثه فنقول السيول آثار المطر. وعن الفرق بين الكآبة والحزن، قالوا إن الكآبة أثر الحزن البادي على الوجه فيقال علته كآبة ولا يقال علاه حزن أو كرب. لماذا؟ لأن الحزن لا يرى ويكون في القلب، وإنما دلالاته تكون ظاهرة على الوجه، وتلك الدلالات تسمى كآبة. يقول النابغة إذا حل بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائلي.

0: قال الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. وقصة هذا البيت أن بعض الخلفاء استدعى شعراء مصر، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة كان ذاهبا بها إلى النهر ليملأها، فتبعهم الفقير حتى وصلوا دار الخلافة، فبالغ الخليفة في إكرامهم. ثم رأى الخليفة ذلك الرجل والجرة على كتفه، ونظر إلى ثيابه الرثة،
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وقال: من أنت وما حاجتك؟ فقال: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال الخليفة: املأوها له ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقالوا: هذا

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. أعلن قطاع الحج والعمرة عن بدء إجراءات موسم العمرة للعام الجديد، ودعت الوزارة كافة الوكالات والمنشآت الراغبة في تفويج المعتمرين إلى استكمال وثائقها ورفع بياناتها عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة يلملم، وذلك تماشيا مع الضوابط والتعليمات المنظمة. هيئة مستشفى الرازي في أبين تستأنف اليوم العمليات الجراحية، وتعلن تمديد المخيم الجراحي إلى 15 من يونيو الجاري. أقدم شاب يمني في مدينة بوفالو بولاية نيويورك على قتل 4 أشخاص بينهم زوجته وطفلاه في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط الجالية اليمنية هناك. عربيا وعالميا، تواصلت المواجهة ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، رغم إعلان ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد اليوم في واشنطن. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتاريس على ضرورة استمرار وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في أواخر عام 2026. اقتصاديا، سجلت اندلسي أدنى فائض تجاري لها في 6 سنوات خلال إبريل الماضي، تزامنا مع تسارع وتيرة التضخم وسط ضعف العملة وصعود أسعار النفط. واستقرار أسعار النفط في التعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار العائد على الدولار وسط ترقب حذر لمحادثات السلام في الشرق الأوسط. رياضيا، صدور قرار الاتحاد اليمني بإعادة تشكيل لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني. والمهاجم الإيراني سردار أزمون خارج قائمة إيران لكأس العالم 2026، ولا تأشيرات أمريكية للبعثة حتى الآن. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

هذا فقير لا يعرف قيمة المال وربما أتلفه وضيعه. فقال الخليفة: هو ماله يفعل به ما يشاء. فخرج الرجل إلى الباب ووزع المال كله على الفقراء الذين لقيهم. فبلغ ذاك الخليفة فاستدعاه وعاتبه، فقال للخليفة: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجبه ذلك وأمر أن تملأ له 10 مرات، وقال: الحسنة بعشرة أمثالها. البين هو الفراق والهجر والناحية والفصل بين الأرضين، والبين هو الوسط، فنقول جلس بين القوم أي وسطهم. وذات البين ما بين القوم من القرابة والصلة والمودة أو العداوة والبغضاء، وغراب البين يتشاءم به لأنه نذير الفرقة. والبين مسافة مد البصر، والبين جاء في كلام العربي على الوجهين، فهو الفرقة وهو الوصل في ذات الوقت. يقول قيس بن ذريح: لعمرك لولا البين لانقطع الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلف. ويقول الشاعر الأندلسي ابن عبد ربه: ودعت فاركب جناح البين في سفره، هذا الفراق وهذا الموت في أثره. من يشتكي البين لا يشكو غوائله، قلب يراك إذا ما غبت عن بصره. وجاء في كتاب الله تعالى: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي تقطع ما كان بينكم. ويقال بين بمعنى التوسط بين الشيئين، فيقال هذا الشيء ليس بجيد ولا رديء، ولكنه بين

قدر أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما، فوالله ما وضع هذا من نبي الله وعالمه، فكيف يضع مني؟

قالوا: استعمال الحلم مع اللئيم أضر من استعمال الجهل مع الكريم. وأحسن من ذلك قول أبي الطيب: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. قالوا: العدو عدوان، عدو ظلمته وعدو ظلمك، فإن اضطرك الزمان إلى أن تستعين بأحدهما فاستعن بالذي ظلمك، فإنه أحرى أن يعينك، لأن الذي ظلمته موتور حاقد.

التداخل بين العامي والفصيح أمر يحصل يوميا، فنتنبه له أحيانا وأحيان كثيرة لا نتنبه إليه. قد يستغرب المرء مثلا إذا قرأ في نص فصيح عبارة كهذه: كنت أكون أسعد لو أنك جئت باكرا. وهذا أسلوب فصيح وقويم، والغريب أنه موجود في اللهجات العامية ولا يستهجنه أحد، ولكن قد ينكره عليك أحدهم إذا ما ذكرته بالفصحى. وجه آخر أن العامية تكره المبنية للمجهول، فلا نقول عجن العجين، بل نستبدل وزن المطاوعة فنقول إن عجن، وقد نقول اتعجن، ولا نقول قتل بل انقتل، والمصريون يقولون اتأتل. على أن البدو في شبه الجزيرة العربية ما زالوا إلى يومنا هذا يستخدمون المبنية للمجهول أحسن استخدام. لو أردنا أن نحصي الكلمات الفصيحة في لهجات القبائل القديمة لوجدنا وجها من أوجه الصواب لكل شيء، وهذا بالطبع سيفتح الباب على دفق من الخيارات. وشبيه بهذا لو جمعنا كل ما في لهجات البلدان العربية وعددنا كل ذلك صوابا، أو حاولنا أن نجد رابطا بينه وبين المعياري العربي. وبالحديث عن المعياري العربي، اللغة العربية الفصحى المعاصرة انطلقت من القرآن الكريم بقراءاته المشهورة، وتوسعت بما خطته أقلام كبار الأدباء والشعراء، واختارت طريقا وسطا، حتى بلغ بنا الأمر أننا اليوم نسمع نشرة الأخبار من المحطات العربية من المحيط إلى الخليج، فنرى أن الفصحى لغة واحدة، ويندر أن تجد مصطلحا يستعمله المشارقة يختلف عما يستعمله المغاربة. يعني ربما مثلا تجد أن أهل المغرب يحبون أن يقولوا تحصل على بدلا من حصل على، ولكن حتى هذه تجدها الآن أصبحت شائعة في المشرق والمغرب. ومثلها كلمة السنة الموالية عند المغاربة، وتقابلها السنة التالية عند المشارقة، وهكذا هلم جرا.

يقول المثل صمت حصاة بدم، فما قصة هذا المثل؟ قال الأصمعي: أصله أن يكثر القتل وسفك الدم حتى إذا وقعت حصاة من يد راميها لم يسمع لها صوت، لأنها لا تقع إلا في دم فهي صماء، وليست تقع على الأرض فيسمع لها صوت. وضربت العرب هذا المثل في الشر العظيم يقع، وفي الإسراف في القتل، وكثرة الدم، وتجاوز الحد.

يروى عن أشعب أنه استأذن على قوم يأكلون حيتانا، فقال أحدهم: إن من عادة أشعب، طبعا الحيتان يعني الأسماك في سورة الكهف، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. هذا الحوت هو عبارة عن سمكة كانت معدة للغداء، وأهلنا في المغرب العربي إلى اليوم يقولون عن السمكة

هناك حوت. فيروى عن أشعب أنه استأذن على قوم كانوا يأكلون الأسماك أي الحيتان، فقال أحدهم إن من عادة أشعب أن يبسط يده إلى أحسن الطعام فجعلوا الحيتان الكبيرة بعيدة عنه ليأكل من صغار السمك. فلما دخل قالوا له ما رأيك في الحيتان يعني الأسماك؟ قال إنني حاقد عليها لأن أبي مات في البحر وأكلته الحيتان. قالوا له هلم خذ بثأرك منها. فجلس ومد يده إلى حوت صغير ثم وضعه إلى أذنه هكذا وقال لقد أخبرني هذا الحوت أنه كان صغيرا عندما مات أبي وقال لي عليك بتلك الحيتان الكبيرة التي أخرتموها عني فإنها هي التي كانت قد شاركت في تلك الجريمة. فمد يده وأكل معهم وكان له طريقة جميلة دائما في الاحتيال وفي طريقة التطفل على الناس الذين يؤكلهم دائما سواء كان برضاهم أو من غير رضاهم.

كنت قد سألتكم في تويتر ما أجمل شعر قيل في خطاب الله تعالى والثناء عليه، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من شامي يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. مشاركة من عبد الرحمن يقول: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومشاركة أيضا من مصطفى علي ويقول: إن الأبيات للشاعر حذيفة العرجي: ثلث أخير خلوة ودعاء، ما شئت جل علاك لا ما شاء، يا رب أبواب إليك كثيرة، وكثيرة في داخل الأشياء، حملت هل من سائل أمنية، وجميع نفسي ذلة ورجاء، فقري إليك وسيلتي وإجابتي، أغنى الخلائق عندك الفقراء. مشاركة أيضا من روان تقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وفرحان الفاعوري شارك معنا أيضا وقال: على عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب. وعبد أبو رمان يقول: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي في خطابك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. وهدى تقول: لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، على كل حال حمد فان لدائمي. وإسماعيل يشير إلى قصيدة: بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. هذه القصيدة الرائعة العظيمة، القصيدة طويلة ولكن طولها زادها حسنا، وفيها الكثير من الأبيات الجميلة المتأدبة في خطاب الذات الإلهية، والإشارة إلى آياته في السماء وفي الأرض وفي النفس البشرية. خالد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. ومشاركة أخرى من ديانة، ويبدو أن الأبيات مرة ثانية لحذيفة العرجي: يا من تغير من حال إلى حالي، أنجو بعفوك لا أنجو بأعمالي، رأيت لطفك حتى حال معصيتي، فأي حمد يجاري فضلك العالي. وهنا عبد السلام بكار وله أكثر من مشاركة يقول: يا رب ما ناداك صوتي وحده، قلبي بحبك يا عظيم ينادي. وفي مشاركة ثانية يقول عبد السلام: يخيب الظن في كل البرايا، ولكن فيك ربي لا يخيب. وهذه إذن هي المشاركة الأخيرة من مشاركات اليوم. لم يبقى إلا أن أشكركم على هذا التفاعل الجميل، وأن أذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة. وأما محدثكم فيقول: فخر المفاخر أنني لك مسلم، ولقد مننت به بغير سؤالي، فأجب دعائي إذ سألتك جنة ليست تبلغني لها أعمالي.

هذه قصة عبد مملوك أصبح باشا ثم أصبح الصدر الأعظم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. خطف الطفل في فتنة حدثت في أبخازيا وتقع اليوم في جمهورية جورجيا، ثم جيء به إلى اسطنبول فاشتراه تحسين بيك التركي وجعله رفيقا لولده، ومات ولده وكان المملوك قد بلغ 17، فباعه تحسين بيك إلى مندوب حاكم تونس الباي أحمد باشا. ركب الفتى خير الدين البحر إلى تونس وعاش في بلاط الباي، سيصبح وزيرا وسفيرا وسينال ألقابا كثيرة وسوف يستقيل مرارا، لكنه كان يحمل في صدره موهبته الكبيرة. تقلب بين التركية والعربية والفرنسية وطاف دول أوروبا ومكث في فرنسا 7 سنين. كان مولد خير الدين التونسي في السنة التي مات فيها نابليون، وعاش حتى قارب 70، وعندما كان في أواسط 40 من عمره كتب كتابه المشهور. طبع كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك في تونس بالعربية، وترجم إلى الفرنسية ثم بعد زمن طويل إلى الإنجليزية، والكتاب كله في وصف دول أوروبا وأنظمة الحكم فيها وأحوال الشعوب والدساتير. ويتميز كتاب خير الدين التونسي عن كتاب رفع الطهطاوي تخليص الإبريز في تلخيص باريز، وهو أقدم الكتابين، كتاب رفع يعني، بأن رفع الطهطاوي كان إماما فنظر إلى فرنسا بعين الدهشة ووصف أحوالها، أما خير الدين فكان رجل دولة فتعمق في أحوال كل الدول الكبرى في أوروبا، كان يريد استقاء الأفكار وذهنه منصرف إلى كيفية النهوض ببلدان الشرق. يناقش خير الدين التونسي في مقدمة الكتاب مشكلات الشرق، ويقتبس من ابن خلدون، ويعبر عن فكره الأساسي وهو أننا يجب أن ننهض نهضة أصيلة لا مستوردة. ثم تتوالى مئات الصفحات وكلها عن البلدان الأوروباوية كما يدعوها خير الدين. نراه يتحدث عن الثورة الفرنسية فيذكر إعدام الملك لويس 16، يذكر ذلك في سطر واحد فقط، فأما عشرات الصفحات الأخرى عن فرنسا فهي تاريخ سياسي واجتماعي ونظر عميق في الدستور. يلح خير الدين في تعقب الثورة الفرنسية التي اختطفها نابليون، ويروي كيف أعادت فرنسا الملكية، وقارئ هذا الفصل عن فرنسا يتعلم درسا مهما، هو أن الثورة على الحكم الظالم لا تنجح من المرة الأولى. يقول خير الدين إن الثورة الفرنسية جاءت لتؤسس حرية الإنسان، بينما جاءت الثورة الإنجليزية التي يسمونها الثورة المجيدة لتنظم الدولة. ويطرح مثالا طريفا، كان الملك البريطاني جورج الثالث مجنونا، ولكن بريطانيا في زمنه كانت في أحسن أحوالها فانتصرت في حروب كبيرة وأصبحت أغنى بلد في العالم، فكيف ذلك؟ السبب أنها كانت دولة تنظيمات، وهذا ما نسميه اليوم بدولة المؤسسات، المؤسسات العميقة. لو كتب مؤرخون المعاصرون كتبهم بطريقة خير الدين التونسي لكنا أحسن ثقافة. كان ينظر إلى الأسباب والنتائج، وكان يحلل بفهم عميق. المملوك الذي أصبح الصدر الأعظم.

أرسلت بالقول الأغر رسالة يحكي بها التاريخ في اليوم الأغر، وأجبت مبتدأ الزمان بدرة ضاءت بأبياتي على مد النظر. أنى يكف القول دون مؤملي، وأنا الذي جوهرت قولي بالدرر. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: ثقافات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول.

0: بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولي.

دلع ودلال قلبي خلانا ندرع علي رفعت الراس هذا ديه او كبر.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني

0: بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعه ونبداه محليا. اعلن قطاع الحج والعمره عن بدء اجراءات موسم العمره للعام الجديد، ودعت الوزاره كافه الوكالات والمنشات الراغبه في تفويج المعتمرين الى استكمال وثائقها ورفع بياناتها عبر البوابه الالكترونيه المعتمده يلملم، وذلك تماشيا مع الضوابط والتعليمات المنظمه. هيئة مستشفى الرازي في أبين تستأنف اليوم العمليات الجراحية، وتعلن تمديد المخيم الجراحي إلى 15 من يونيو الجاري. أقدم شاب يمني في مدينة بوفالو بولاية نيويورك على قتل 4 أشخاص بينهم زوجته وطفلاه في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط الجالية اليمنية هناك. عربيا وعالميا، تواصلت المواجهة ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد اليوم في واشنطن. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتاريس على ضرورة استمرار وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في أواخر عام 2026. اقتصاديا، سجلت اندلسي أدنى فائض تجاري لها في 6 سنوات خلال إبريل الماضي تزامنا مع تسارع وتيرة التضخم وسط ضعف العملة وصعود أسعار النفط. واستقرار أسعار النفط في التعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار العائد على الدولار وسط ترقب حذر

لمحادثات السلام في الشرق الأوسط. رياضيا، صدور قرار الاتحاد اليمني بإعادة تشكيل لجنة التسويق والاستثمار والنقل التلفزيوني. والمهاجم الإيراني سردار أزمون خارج قائمة إيران لكأس العالم 2026، ولا تأشيرات أمريكية للبعثة حتى الآن. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن للغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نسنس لقاهم نسنس النوع رايزنا نسنس لقاهم نسنس يا فرحكم يا جبال.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعده الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويرزقون بعده العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تعرضنا لعدد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والعبادات، انتهينا من الكلام حول المياه وأقسامها، وتكلمنا كذلك عن الغسل وأحكامه، تكلمنا كذلك عن التيمم وعن نواقض الوضوء، تعرضنا أيضا لشيء من أهمية الصلاة والكلام على شيء من أحكامها. ولعلنا قبل أن نبدأ في الكلام على صفة الصلاة وعلى شروطها نأخذ شيء من الكلام المفصل حول الأذان وأحكامه. الأذان أيها الإخوة والأخوات مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، يعني مثلا صلاة العيد لا يؤذن لها، مثلا صلاة الاستسقاء أيضا لا يؤذن لها، عدد من الصلوات لا يؤذن لها، إنما يؤذن فقط للصلوات الخمس. لو أرادوا أن يصلوا مثلا التراويح، أرادوا أن يصلوا صلاة الوتر في غير رمضان جماعة، كل هذه الصلوات لا يؤذن لها، إنما يؤذن فقط للصلوات الخمس دون غيرها. وإنما شرع الأذان لكي يخبر الناس بدخول الوقت. فالأذان لغة أصلا هو الإعلام، الإعلام بالشيء، تقول مثلا آذنتك بهذا الشيء، يعني أعلمتك بهذا الشيء. وقال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله عز وجل يعلم الناس. أذان من الله يعني إعلام من الله تعالى إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان شرع في السنة الأولى للهجرة النبوية، وذلك أن المسلمين قد عسر عليهم معرفة الأوقات للصلوات، فرأى بعض الصحابة عبد الله بن زيد رضي الله عنه
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: تعالى عن رأى في منامه رجلا يعلمه الأذان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الله فأمره رضي الله تعالى عنه أن يلقيه إلى بلال فألقاه إلى بلال ثم بدأ بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن به واستمر الناس على مثل ذلك. الأذان كما هو وارد في السنة كذلك وارد في القرآن، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إذا أذن للصلاة فهو قد نص عليه في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، يعني إذا أذنتم للصلاة اتخذوها هزوا. دل هذا على أن الأذان كما أنه ثابت بالسنة وأيضا ثابت بالقرآن. الأذان له فضل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله في غير ما حديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يؤذن أذانا إلا ما يسمع صوت المؤذن، قال ما يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. إذن كل هذه الأمور تشهد له يوم القيامة. وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ذكر فريق من أهل العلم أن المقصود به المؤذنين. الأذان أيها الإخوة والأخوات له ألفاظ مخصوصة ولا يجوز التلفظ بغيره، يعني ما يجوز للإنسان أن ينادي للصلاة بأي لفظ، بل لا بد أن يكون اللفظ هو اللفظ الوارد في الأحاديث. الأذان 17 كلمة، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا هو، 15 كلمة. فهذا الأذان الذي يؤذن به لا يجوز أن يزاد عليه، يكون 17 كلمة في صلاة الفجر، فيزاد في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وتسمى التثويب. أما من يزيدون في الأذان حي على خير العمل، أو يزيدون أحيانا صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الأذان، فهذا كله لم يرد في السنة. ومن زاد شيئا في الأذان في أصله، يعني من زاد الصلاة حي على خير العمل، أو زاد أشهد أن علي ولي الله، أو غير ذلك من الزيادات التي لم تثبت في السنة، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي واحد يحدث في الدين أشياء ليست من الدين فهي مردودة عليه. في هذا الأذان أوله تكبير لله عز وجل، وإثبات لوحدانيته، وإثبات لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء إلى الصلاة ودعاء إلى الفلاح، ثم ختم بتكبير الله عز وجل وإجلاله، وختم أيضا بكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله تعالى، والأرضون السبع وعامرهن غير الله وعامرهن، لرجحت بهن لعظمتها. الأذان والإقامة هي والإخوة والأخوات فرض كفاية، يعني ما يجب علينا لكل صلاة أن نؤذن. يعني لو كان مجموعة مثلا في البر وحضرهم وقت الصلاة وقاموا وصلوا مباشرة من غير أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة. إذن لا يكون الأذان واجبا إلا إذا كان في البلد نفسه، إذا كل البلد تركوا الأذان، نفرض أن البلد كله تركوا الأذان، فهذا لا يجوز ويقاتلون على ذلك لأنه فرض كفاية. أما أن يكون كل مجموعة يؤذنون فهذا غير واجب عليهم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الصفات المعتبرة للمؤذنين لا بد أن تكون موجودة في المؤذن حتى يكون أذانه شرعيا. من ذلك أن يكون المؤذن مسلما، وأن يكون صيتا، صيتا يعني صوته عال حتى يسمع الناس أذانه. منها أن يكون أمينا لأنه مؤتمن والناس يأتمنونه فيصلون بسبب أذانه، يصومون بسبب أذانه، يفطرون من صيامهم بسبب أذانه. لا بد أن المؤذن يكون أمينا. كذلك لا بد للمؤذن أن يكون عالما بالأوقات حتى لا يؤذن إلا لها. لو كان غير عالم بالأوقات لأذن للظهر في الضحى، وأذن للمغرب قبل غروب الشمس، أو أذن للعشاء قبل وقتها، فيصبح الناس يصلون أو يصومون على غير ما هو وارد في الشريعة. فلا بد أن يكون المؤذن أيضا عالما بالأوقات. يستحب أن يتمهل في الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، يعني يتمهل في الأذان، لا يؤذن بسرعة، يتمهل يقول مثلا: الله أكبر، الله أكبر، هكذا: الله أشهد أن لا إله إلا الله، يتمهل في الأذان. أما المؤذن الذي يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله، هذا الناس لا يتداركون أن يرددوا وراءه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن من قال مثل ذلك ثم قال اللهم في الدعاء الذي في آخر الأذان الذي سيأتي معنا: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمد الرسول الفضيل، إلى آخره، فإن هذا تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلا بد أن يتمهل. لكن ينبه هنا إلى أن بعض المؤذنين يكثر من التلحين في أذانه، يتغنى كأنه ينشد ما كأنه يؤذن، فيكثر من الرفعات والخفضات والآهات في أذانه، فهذا في الحقيقة يعني يذهب خشوع الأذان. وقد ذكر أن هذا من علامات الساعة. أقبل رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أو عبد الله بن عمر، قال: إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله. قال: لما تبغضني في الله؟ ماذا فعلت من المعاصي؟ قال: لأنك تلحن في الأذان، يعني ترفع صوتك ويكون عندك آهات، وهو ليس أنشودة، هذا أذان. فالأصل أيضا أيها الإخوة والأخوات أن يعلم هذا عند المؤذنين، ولا يغتر المؤذن بالناس الذين يقولون: والله يا أخي ما شاء الله صوتك جميل، يا أخي احنا نخشى لما تؤذن. لا يغتر المؤذن ويبدأ يرفع ويخفض، لدرجة أن بعض المؤذنين يستغرق في أذانه أحيانا 7 أو 10 دقائق، هذه ليست أنشودة، هذا أذان أصل أن لا يتجاوز 4 دقائق إلى 3 دقائق. ذكرنا لكم أنه يزيد في صلاة الفجر قوله: الصلاة خير من النوم، وهذه اللفظة يزيدها في الأذان الثاني. صلاة الفجر لها أذانان: أذان أول قبل دخول وقتها بنصف ساعة تقريبا، لأجل أن من أراد أن يفطر أن يصوم فإنه يستيقظ لأجل السحور، وكذلك قائم الليل يتجهز لأجل صلاة الفجر. أما غيره ويتسحر أيضا، ثم يكون الأذان الثاني الذي هو مع دخول الوقت الحقيقي. الأذان لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة نفسه، فإذا أذن للصلاة قبل دخول وقتها فهي لا تصح منه. ويعني مثلا لو كان إنسان فرضا أذن لصلاة الظهر، يؤذن لصلاة الظهر دائما فرضا الساعة مثلا 12، وأذن صاحبنا مبكرا أذن الساعة مثلا 11 أو 11:30، فهذه لا يصح منه أذانه، لأنه يكون قبل الوقت، ويجب عليه إذا دخل عليه الوقت أن يعيد الأذان، أن يؤذن مرة أخرى. أما أن يؤذن قبل الوقت فهذا لا يصح إلا في الفجر فقط، هي التي يؤذن لها قبل وقتها. إذا كان المرء موجودا في المسجد وأذن للصلاة، فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا بعدما يصلي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أبو هريرة لما رأى رجلا مرة أذن بالصلاة فرأى رجلا قد خرج أشار إليه أبو هريرة وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأصل أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان في المسجد في محاضرة أو في غيرها وأذن بالصلاة فإنه لا يخرج حتى يصلي مع الناس، إلا إذا كان له ظرف ويعلم أنه سيدرك صلاة الجماعة في مسجد ثاني فلا بأس بخروجه. إذا كان له ظرف يضطره إلى الخروج ويعلم أنه سيدرك صلاة الجماعة في مسجد ثاني فلا بأس بخروجه. كذلك إذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا بد أن يقوم، فليس له أن يقوم، لا ينبغي أن يقوم والمؤذن يؤذن، لأن فيه تشبه بالشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. قال: فإذا قضي الأذان أقبل، قال: فإذا ثوب بالصلاة أدبر، قال: فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يحول بين المرء وبين صلاته. فبين أن الشيطان من طبعه أنه إذا أذن للصلاة أنه يهرب ويذهب من المكان. فإذا كان الإنسان جالسا وأذن وقفز صاحبنا وخرج صار فيه تشبه بالشيطان. كذلك يتساءل بعض الناس يقول: متى يعني نقوم إذا سمعنا الإقامة؟ هل نقوم مثلا منذ أن نرى الإمام أم نقوم لما نسمع بداية الإقامة؟ والأصل أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان المؤذن يعني ممن يطيل في الإقامة وأنت رجل نشيط فلا بأس أن تقوم بعدما يبدأ في الإقامة. أما إذا كنت أنت بعيد عن الصف الأول مثلا مستند على الجدار في آخر المسجد وتحتاج إلى دقيقة أو نصف دقيقة إلى أن تصل إلى الصف الأول، فالأصل أنك منذ أن تراه قام فإنك تقوم إليه. وقد نص بعض أهل العلم أنه يقوم إلى الصلاة عندما يعني يسمع قول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم مباشرة، إضافة إلى دعائه الذي في الأخير بعد الإقامة كما يدعو بعد الأذان، أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره. استحب كثير من أهل العلم أن يقرأها بعد الأذان والإقامة، لأن الإقامة أيضا تسمى أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين أذان الأذان العادي والإقامة أيضا. كذلك أيها الإخوة والأخوات ينبغي للمرء إذا سمع الأذان أن يخرج إلى المسجد مباشرة، فإن المرء بعد سماع الأذان مباشرة هذا الوقت لرب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فينبغي حقيقة أن يكون المرء يعني يجعل هذا الوقت لرب العالمين، كما جاء أن بعض المفسرين فسر هذه الآية لما قرأ قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قال إن هؤلاء كان بعضهم الذين مدحهم الله كان بعضهم يشتغل في النجارة والحدادة، فإذا رفع المطرقة ليطرق بها الحديد الذي بين يديه أو ليطرق الخشب ثم سمع الأذان وضع المطرقة يمينا ثم خرج إلى المسجد، يقول هذا الوقت لله، خلاص هذا ليس للدنيا. هل نحن أيها الإخوة يعني فعلا نجد مثل هذا في أنفسنا؟ يعني أنه من أول ما يؤذن خلاص نترك كل ما عندنا، يتوضأ المرء ويذهب مباشرة إلى المسجد، ما يقول: والله أنا سأنهي هذا البرنامج من الكمبيوتر، أو نعم سأخرج من هذا الموقع في الإنترنت ثم أفتح الثاني وأخرج إلى الصلاة، أو يقول: سوف أكتب الرسالة وأرسلها إيميل ثم أخرج، أو أنتهي من هالجريدة، أو هذه المباراة ستنتهي الآن، أو سأنتهي من هالمكالمة. هذه الأمور التي يتلاعب الشيطان بها على العبد حتى يشغله عن عبادته، يخشى أيها الإخوة والأخوات أن يجعل الشيطان المرء بسببها ممن قال الله تعالى فيهم لما ذكرهم قال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأصل أن المرء يعني أنه يفزع إلى الصلاة ويقوم إلى الصلاة كلما أذن للصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب يعني قفز مباشرة وذهب إلى المسجد لأجل أن يصلي مع الناس. يسن أيها الأحبة الكرام أيضا أن المؤذن يؤذن على مكان عالي، ويسن له أيضا أن يؤذن متطهرا، ولو لم يؤذن متطهرا جاز له ذلك وليس عليه شيء. يعني لو أن مؤذنا فرضا مؤذن في مسجد واستيقظ الساعة 5 والأذان الفجر 5 ودقيقة أو دقيقتين، فإذا عليه جنابة مثلا ولأجل أن يغتسل ثم ينزل لأجل أن يؤذن هذا سيستغرق منه وقتا طويلا، فيجوز أن يدخل إلى المسجد حتى لو كان جنوبا ويؤذن ثم بعد ذلك يعني يخرج منه ويغتسل لأجل صلاته. وكذلك من أهم الأمور فيما يقع في الأذان أن المرء أيها الإخوة إذا سمع المؤذن فينبغي أن يجيب المؤذن. يقول عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى من سمع الأذان فلم يجب، من سمع الأذان فلم يجب يعني لم يجب معه فهو محروم، يعني محروم من أجر كثير. وقال بعض السلف كان السلف الصالح ينصتون للأذان كما ينصتون للقراءة، يعني إذا أذن كانوا يسكتون ويرددون الأذان. فهذا هو الأصل في الحقيقة أنه إذا أذن للصلاة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أن الناس ينصتون ويرددون معه ويجيبون المؤذن كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولن يضرك أن تعتذر من مكالمتك أو أن يعني تضع الجريدة جانبا، أو حتى المدرس يسكت ولو لمدة نصف دقيقة يريح حنجرته ويعود طلابه على أنهم إذا سمعوا الأذان أن يرددوا معه. كذلك من أهم المسائل أنك لو سمعت الأذان وأنت في دورة المياه في الحمام مثلا، فإنه لا بأس أن تردد، لكن تردد في نفسك. كذلك إذا سمعت الأذان ولم تستطع أن تجيب، مثلا إنسان معه مكالمة هامة فلم يجب المؤذن، أو مثلا غفل عن الأذان، أو كان يتحدث مع شخص ولم ينتبه إلا في نهاية الأذان، فإنه لا بأس له بأن يجيب الأذان حتى لو بعد ما ينتهي. يعني يجيب الأذان فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبدأ الأذان من جديد بصوت منخفض من باب إجابة المؤذن. من اللطائف فيما يتعلق بالأذان حقيقة أود أن أختم بها قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عن رجل مؤذن وكان رجلا صالحا. هذا المؤذن أيها الإخوة والأخوات كان رجلا مؤذنا في مكان في محلة من بغداد، وكان هذا الرجل رجلا صالحا وهو مؤذن ويعمل إماما لمسجد. المهم يوم من الأيام كان هناك رجل ضعيف ومسكين غريب عن هذه البلدة، وكان له مال على أحد الناس أحد التجار في هذه البلدة. أقبل إليه مرارا يريد أن يأخذ ماله، فكان ذلك التاجر يضربه ويطرده، ففزع إلى مجموعة من الناس إلى رئيس الشرطة إلى فلان، فإذا كلهم أصحاب لذلك التاجر ولم يساعدوا هذا المسكين الفقير في شيء. فأشار عليه بعض الناس قالوا له تريد مالك؟ قال نعم. قالوا اذهب إلى فلان الخياط وأطلب منه أن يأخذ مالك من هذا التاجر. الخياط هو نفس صاحبنا المؤذن. قال الخياط المسكين المؤذن الشيبة الكبير؟ قالوا نعم هذا يطلع لك مالك. يا جماعة ماذا يستطيع أن يفعل؟ قالوا اذهب وهو يدبر لك الأمور. ذهب هذا الرجل حتى إذا وصل عنده الخياط دخل، فإذا رجل كبير قد انزوى على يعني خياطته ومعه إبرته، وقال له أنا لي مال على صاحبنا فلان على التاجر هذا، وقد يعني استنصرت ب جموع كثيرة من الناس ولم ينصرني أحد، هل تستطيع أن تساعدني؟ قال نعم، صلي معنا العشاء، إذا انتهينا من صلاة العشاء نذهب إليه. صلوا العشاء، يقول ثم ذهبت معه وطرق الباب على ذاك الرجل. يقول أول ما طرق عليه الباب وفتح ذلك الباب فتح ذلك الرجل الباب نظر إلى هذا الخياط فتغير وجهه وفزع. فقال هذا الخياط الضعيف لهذا التاجر الكبير، قال له أعطي هذا الرجل ماله. قال ما عنده ما ما ما له مال عندي. قال أعطه ما له وإلا أذنت. قال لا لا لا لا كلش إلا الأذان نعطيه ماله، وأعطاه ماله وأغلق الباب. عندها تعلق ذلك الرجل بهذا الخياط، قال لا تؤذن، إيش دخل الأذان بأخذ المال؟ قال أنت أخذت مالك؟ قال نعم. خلاص اذهب إلى بيتك. قال بالله عليك أقسمت عليك أن تخبرني لماذا قلت له أذن؟ لماذا قلت أشتكيك عند السلطان أدعو عليك؟ لماذا قلت أؤذن بالذات؟ لماذا اخترت الأذان؟ قال اسمع مني. قال نعم. قال لقد كان بهذه المحلة بهذا البيت كان قبل فترة طويلة من الزمن كان هناك رجل من الناس يعني له سلطة وله قوة وهو أمير قريب من الخليفة. قال فهذا الأمير كان له تسلط على الناس. يوم من الأيام مرت امرأة كانت قادمة من مكان من حمام، وكانوا هم يجعلون الحمامات ليست في بيوتهم، كانوا يجعلون الحمامات دور يعني دور واحد ويكون فيه مثل البركة يسبح فيها الناس، موجودة الآن في لعلها في بغداد وفي دمشق وبعض الأماكن موجود فيها حمامات عمره أحيانا 150 سنة أو نحوها، يأتي الناس ويغتسلون فيه. المقصود أن هذه المرة كانت خارجة من الحمام وذاهبة إلى بيتها بعد صلاة المغرب، فرآها هذا الرجل الغني هذا الأمير فأعجبته فقام إليها وأدخلها البيت، والمرأة تصرخ يعني على كيفك رأيت امرأة في الشارع أخذتها، يا أيها الناس أنجدوني يا اتقوا الله. يقول أقبلنا عليه لندفعه عنها فأخرج إلينا بعض مماليكه وضربونا وطردونا. يقول فصليت العشاء بأصحابي بجماعتي ثم قلت تكلمت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجوب الإنكار على هذا الرجل، فثار الناس معي وخرجوا مباشرة إلى بيته. أقبلنا حتى إذا اجتمعنا عند الرجل عند الباب أخذنا نطرق الباب مرارا حتى فتح لنا الباب، ثم خرج فلما رآني تغير وجهه وأخذ يضربني والناس يضرب بعضهم بعضا حتى أغمي علي وسالت دمائي، فوالله ما أفقت إلا بعدما ذهب بعض الليل فإذا أنا علي الدماء. قلت في نفسي خلاص أنا فعلت الذي أستطيع، أنكرت عليه بقدر استطاعتي وهذا الذي بيدي. يقول ثم ذهبت لأجل أن أنام فلم أستطع أن أنام. أتخيل وضع الرجل مع هذه المرأة أعوذ بالله المسكينة، فلم أستطع أن أنام. فقلت في نفسي لماذا لا أصعد المنارة وأؤذن، فيظن ذلك الرجل أن هذا هو أذان الفجر، فإذا ظن أن أذان الفجر خلاص يعني سيخرج المرأة من عنده. يقول فأقمت وأذنت، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأنا أنظر إلى بيت الرجل أريدها أن يفتح الباب ويخرجها، لكنه ما تحرك أحد. قلت ها، فزدت أشهد أن لا إله إلا الله وحي على الصلاة والصلاة خير من النوم، أريد أن يفتح الباب وأرفع صوتي، ما فتح الباب أحد. قلت ما في حل إلا أني أقيم الصلاة. يقول فأقمت الصلاة وبدأت الله أكبر أشهد قد قامت الصلاة وأرفع صوتي ما أتحرك. يقول فبينما أنا كذلك فإذا بالحرس الذين تبع السلطان يعسون يعني يمرون في الليل ينظرون، فرأوني أؤذن. قالوا الرجل يؤذن في الليل، هذا أفسد على الناس، يمكن سكران يمكن. أنزلوني وأنا أضطرب وذهبوا بي. قلت لازم أرى الخليفة الآن. قالوا الخليفة نائم. قلت لازم أراه الآن، عندي أمر عظيم. فلم أزل بهم حتى أدخلوني على الخليفة. فلما دخلت إلى الخليفة فإذا أنا أنتفض، فأخذ الخليفة يهدئني ويقول لي الكلام الجميل ويتلطف معي حتى سكن روعي. ثم قال لي ما بالك أذنت في نصف الليل، أنت الآن أفسدت على الصائمين صيامهم وأفسدت على القائمين قيامهم، والنساء في البيوت الآن يصلين بأذانك وأنت أفسدت عليهن، أنت كيف تؤذن في مثل هالوقت؟ قلت أتكلم وأنا آمن؟ أهم شيء ما أحد ما تضربني ولا تعمل لي شيء. قال تكلم وأنت آمن. قلت اسمع. قال نعم. قلت أنا قد رأيت بعد صلاة المغرب فلان من جماعتك وقد خرج في الليل وأخذ المرأة وفعل وفعل، فأنكرنا عليه فضربنا وهذه الدماء منه. يقول فغضب غضبا شديدا وأرسل من عنده من يحضره، فأحضروه إلي فبدأ يقول له أنت كم عندك من الجواري، كم عندك من النساء، كم عندك وتعتدي على النساء المسلمين. ثم ضربه ووضعه في كيس وربط عليه وأخذوا يركلونه حتى مات، ثم ألقوه في دجلة. ثم التفت إلي وقال إذا رأيت منكرا من المنكرات فأقبل إلي وأخبرني، فإن لم تستطع الوصول إلي فأذن، فإذا أذنت يأتوك حرسي في أي مكان فتأمرهم بما أردت. كان بودي أن أعلق على هذه القصة لكن وقت الحلقة قد ضاق عن. فبدأ هذا الرجل الآن يهدد إذا ما أنكر، إذا لم يزل هذا المنكر يهددهم ترى أذن، فإذا أذنت جاء الحرس وأطاعوني بما أريد، فكانوا ينهون عن المنكر الذي يريده. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا من يتسابقون إلى الفضائل ويعملون بها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.